اسمع كلمة الله، اختبرها وشوف ايه في حياتك محتاج يتغير على أساسها عشان حياتك تدخل لعمق جديد مع ربنا وتختبر حياة النضوج. بختار أهدى قدامك يا يسوع، وديك المجال والمساحة إنك تقود تفكيري وترشد ذهني. مفيش شيء يشتتني، مفكرش في أي حاجة دلوقتي، ولا في الشغل ولا في الخدمة ولا في الناس ولا في أي حاجة بعملها، ولا حاجة تشغل دماغي. بختار أخضع ذهني وكل خلية في جسمي ليك يا روح الله، يلي عارفني وعارف أعماقي أكتر من أي إنسان في الكون. اتغلغل جوايا بكل قدرتك وتعامل مع كل حتة فيا محتاجة تتظبط. اظبطني على موجتك وحررني من أي فكر مش منك، فكر فيه إدانة أو إحساس بالبر الذاتي أو إني بفهم أحسن من الباقيين. أرجوك، أنا أقل وأضعف من الكل، وإذا كان فيا حاجة عدلة ده بسبب وجودك وسكناك جوايا وشغلك عليا العمر اللي فات ده كله. يا روح الله امتلكني أكتر وأكتر وفيد جوايا بكل اللي في قلبك. أنت عندك مشيئة وخطة لحياتي حققها فيا من فضلك. أنت عندك استخدام ليا أعظم وأقوى بحسب الإمكانيات والوزنات اللي اديتهاني. ساعدني أدي نفسي بالكامل ليك والاستخدامك ليا، وانت هتديني قوة على قد اللي عايز تعمله بيا وفيا. شكرا على كل استخدام حصل في حياتي قبل كده، كله نعمة وشرف من عندك اني اكون بعمل في كرمك. اديني معونة من فضلك وقوة على قد اللي ناوي تعمله بيا. وحدني بيك وبمشيئتك ناحية كل شخص بقابله. فعلا الاحتياجات مش معقولة حتى وسط المؤمنين اللي عارفينك. إبليس بيخبط يمين وشمال ومش سايب حد. ادينا نرفع ونشجع بعض طول الوقت من غير ما نمل ونحس إنه كأنه مفيش فايدة. لا يا رب، كلامنا المليان بيك بيفرق، تجديدنا وتشجيعنا اللي بيخوروا الأيام دي بيفرق لما بنشاور عليك ونعليك في عينيهم، بيفرق لما بنقبلهم بحب وبنسمع أنتهم وشكواهم، بيفرق مش بس معاهم لكن معاك انت كمان. كأننا بنفتح سكة تدخل منها ليهم، بنفتح لك شباك على حياتهم تقدر تتواصل معاهم. عشان إبليس شرير قوي بيقفل الأبواب بترابيس تخلي الناس مسجونة جوه نفسها، وكلامنا عنك وعن أعمال عنايتك وعن حبك ليهم كأنه سكة الخروج من اللي هم فيه، وده مش هيحصل غير بالاتكال الكامل عليك. ده بيفتح طاقة نور بتدخل منها ليهم. انت عايز تنقذ الناس من الأسر، وعايز تفك الأذهان من الكذب وتحرر النفوس من الاكتئاب وصغر النفس وذل العدو. انت عايز نصرة المسيح تملى ولادك حتى لو عايشين وسط عالم ساقط اخضع للكذب والبطل. ادينا نكتشف الطرق الملتوية اللي بيدخل لنا منها وللي حوالينا كمان، كل اساليبه في تشتيت اذهاننا عشان يفقدنا تركيزنا معاك. ادينا نرفض اول باول وننفض اول باول اللي بيرميه علينا. علمنا نكون مركزين على شخصك وعلى اللي انت عايزه مننا وعلى اللي انت بتشاور لينا عليه. نخرج بره نفسنا وبره الحاجات اللي بتشدنا يمين وشمال، ونختار كل يوم اختيار واحد هو انت. هنعيش يومنا ليك وبيك. وحسيت كده كأن الرب بيكلمني بالروح القدس وبيقول لي صراع الممالك ده داير جواكم طول الوقت. ساعات بيبقى صوته عالي وتحسوا بيه وتدركوه، وساعات بيبقى صوته هادي، لكن الصراع جامد وانتم مش واخدين بالكم. عشان كده اختياركم لازم يكون يومي من أول دقيقة في يومكم. هتعيشوا لمين النهاردة وهتختاروا ايه؟ الموضوع جد صدقوني، والحروب دي بتتحسم بقرارات واعية تخرج من قلبكم.
وتعلن في كلماتكم وتفكروا روحكم بيها طول اليوم. عشان كده دايما بقول لكم إن اختياراتكم مهمة قوي. هتختاروا إيه؟ هتحطوا عينيكم على مين؟ حتى وانتم ولادي ممكن تختاروا اختيارات مش صح تخليكم طول الوقت بتعفروا ومش عارفين ترفعوا راسكم. كونكم أبناء ده مش هيمنع عدوي إنه يقرب منكم أبداً، ده هيحاول بكل الطرق يشتت تفكيركم في أمور جانبية وانزعاجات خارجية وداخلية عشان يسرق كل اللي يقدر عليه من وقتكم وفرحكم وسلامكم ودوركم وتأثيركم في الملكوت. انتم مدعوين لأمور أعظم بكتير من تخيلاتكم، والأمر مش بس محتاج الروح القدس ينجز ويحقق الأمور دي بيكم، محتاج كامل انتباهكم وتركيزكم وقراراتكم اللي في صالح الملكوت. اسلوب حياتكم واختياراتكم والشغل على نفسكم عشان يقدر يحقق مشيئته فيكم. وعلى قد التركيز والأمانة على قد الاستخدام وقدرة الروح القدس فيكم على الحركة والوصول من خلالكم. في دور مهم عليكم وغير قابل للاستغناء عنه، لازم انتم اللي تقوموا بيه، ده احتراما ليكم والإرادتكم الحرة، ما بيجيش بالغصب ولا بلوي الدراع، وكله بيبتدي بذهنك وتفكيرك. بتفكر في ايه وبتفكر ازاي؟ عشان كده الآية اللي بتقولك في رومية 12:2، تغيروا عن شكلكم بتجديد أذهانكم، وقتها بقى هيحصل ايه؟ لتختبروا ما هي إرادة الله الصالحة المرضية الكاملة. تغيروا ده فعل أمر، مش الروح القدس هو اللي هيعمله فيك، لأ، اختيارك الأول إنك عايز تتغير، وخضوعك بعد كده لصوت الروح القدس جواك هو اللي بيقودك في سكة التغيير، إنه يجدد ذهنك. لما تسيب روحك تتفتح قدامه وقدام الحق الكتابي وتطلب منه فهمني، افتح مداركي، شاور لي على الغلط اللي فيا، وتاخد خطة هتعمل ايه عشان تتعامل مع الأخطاء دي أو اختياراتك اللي مش متزبطة، وتمشي مشوار من التدريب اليومي بأمانة وبتواضع. طبعا هتتحارب انك تكمل زي ما انت وما تتغيرش، لكن اصرارك هو اللي هيفرق. تركيزك في سكة التدريب هو اللي هيديك نعمة تقول لا لمغريات العدو واختياراته السهلة. لما يقولك ما الناس كلها بتعمل كده، ما تشوف المؤمنين اللي حواليك مش محبكينها قوي كده، انت احسن من غيرك بكتير، ارتاح شوية، انت هتتعب قوي بالطريقة دي. لازم ردك وقتها يبقى حاضر جواك، أنا عايز أعيش مشيئته الصالحة والكاملة والمرضية اللي ليا، أعيشها كلها، وفعلا تدوق الفرح الحقيقي اللي بيجي مع الحياة المنضبطة اللي رايحة ناحية هدف شايفاه ومتمنياه. ده يديلك قوة تقول بيها لأ لأي حاجة تحودك عن السكة دي، حتى لو ما كانتش خطية خالص، لكن حاجة ما توصلكش. اختيار مش هيوديني في أي حتة، لكن ممكن يضيع وقت مني، لفة كده ملهاش أي داعي. الذهن المدرب الواعي يلقط الأمور دي بسرعة وياخد قرار فيها برضو بسرعة، ما يسيبش نفسه مش عارف قوي هيعمل فيها إيه، على طول بيفكر هل اللي أنا بعمله ده أمر صالح؟ هل هو للبنيان سواء ليا أو للي حواليا؟ فقراره عارف يبنيه على إيه، مش طول الوقت عمال يسأل اللي حواليه أعمل ولا ما أعملش، أروح ولا ما أروحش. قادر يقرر لنفسه لأن في روح الله وفاهم فكره وشايف الهدف اللي رايح له، ومش عايز يخرج عن التراك بتاعه في سباق حياته، وكمان بيبقى قادر وعارف يساعد الناس اللي حواليه واللي محتاجين الإيد الممدودة والرأي المليان نعمة وحق. تجديد الذهن مفتاح الحياة المتجددة المنتصرة، واللي مش هيحصل غير بإرادتك الحرة الخضعة للروح القدس اللي ساكن فيك وعارف عايز يعمل إيه بيك وفيك. آمين.

راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال search bar هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه. وكمان من خلال topics تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على view all اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على follow علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها notification، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة share. كمان تقدر دلوقتي تعمل list بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على بلاي ليست. من فوق هتلاقي أكتر من 10 فولدرز فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس لايك من جوه الثلاث نقط، وبكده تعمل لنفسك ليست من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.

هنقرأ مع بعض ثلاث أجزاء من الكتاب المقدس، ما أحوجنا للكلمة اللي تغسلنا. هنقرأ بصوت عالي، الكلمات هتطلع قدامكم على الشاشة، وهنقرأ بغض النظر عن النحو. أنا عارف الشعب المصري مش بحب النحو قوي، بس هنقدم الكلمات دي للرب، خليها تغسلنا الأيام دي، ما أحوجنا للكلمة دي اللي تغسلنا. أوكي، تعالوا نبتدي بمزمور 46. ممكن نقف احتراما لكلمة الرب ونسمع أصواتنا عالية وإحنا بنقول مع بعض. أوكي، أول مزمور هيظهر قدامنا على الشاشة، مزمور 46، الشاشة اللي برا. أوكي، 1 2 3. وجد شديدا، لذلك لا نخشى، ولو تزحزحت الأرض ولو انقلبت الجبال إلى تعج وتجيش مياهها، تتزعزع الجبال بطموها

أمين. تعالوا نشوف في العهد الجديد عشان المزمور ده قديم. تعالوا نشوف في رومية 8 بولس الرسول بيقول لنا إيه. مستعدين؟ يلا. من سيفصلنا عن محبة المسيح؟ شدة أم ضيق أم اضطهاد أم جوع أم عري أم خطر أم سيف؟ كما هو مكتوب إننا من أجلك نمات كل النهار، قد حسبنا مثل غنم للذبح، ولكننا في هذه جميعها يعظم انتصارنا بالذي أحبنا. فأني متيقن أنه لا موت ولا حياة ولا ملائكة ولا رؤساء ولا قوات ولا أمور حاضرة ولا مستقبلة ولا علو ولا عمق ولا خليقة أخرى تقدر أن تفصلنا عن محبة الله التي في المسيح يسوع. هللويا، أمين. المزمور الأخير ده كلنا حافظينه عن ظهر قلب وإحنا صغيرين، مزمور الراعي. عايز بس وإحنا بنقرأ نشوف في الأفعال اللي بيعملها الراعي، تمام؟ وقبل ما نوصل على آخر آية بس هنقف ثانية هقول لكم حاجة، لكن تعالوا نقرأ الراعي الصالح هيعمل إيه. 1 2 3 الرب راعية فلا يعوزني شيء، في مراع خضر بيعمل إيه؟ يربضني، إلى مياه الراحة يريدني، يرد نفسي، يهديني إلى سبل البر من أجل اسمه. أيضا إذا سرت في وادي ظل الموت لا أخاف شرا، ليه؟ لأنك أنت معي، عصاك وعكازك هما يعزيانني. ترتب قدامي مائدة تجاه مضايقية. مش بس كده، ده أنت مسحت في الدهن رأسي، كأسي ريا. إنما خير ورحمة يتبعانني كل أيام حياتي. في حاجة هنا هنقف عشان ده مش مسؤولية الراعي آخر آية، دي حاجة أنا لازم أعملها عشان أخذ اللوكشة دي كلها. أسكن في بيت الرب إلى مدى الأيام، أمين. ده قراري، أنا هسكن في بيتك عشان أخد شخصية الراعي كلها لحياتي، أمين. سقفة لكلمة الرب اللي بتغسلنا. هللويا.

المصريين في كلامهم بيستخدموا الشمس عشان يوصلوا معاني مهمة، بيحطوا الشمس في عبارة ليها معنى. فلما اليوم يبقى كئيب ومتضايقين يقولوا يوم ما طلعتلوش الشمس، لأنهم بيحبوا الشمس قوي. ولما يحبوا يوصفهم مكان مستحيل حد يوصله أو حتة خفية بيقولوا مكان ورا الشمس أو رايح ورا الشمس. سليمان استخدم الشمس برضو في سفر الجامعة لكن بطريقة مختلفة، استخدم 29 مرة كلمة تحت الشمس عشان يوصل معنى مهم جدا، حاجة هو كان شايفها تحت الشمس.

كلمة تحت الشمس اللي استخدمها سليمان في سفر الجامعة هي بتشرح منظور سليمان الأرضي، لأن كل حاجة على الأرض هي فعلياً تحت الشمس. سليمان قعد يبص على كل حاجة موجودة على الأرض، كان حاطط الشمس هي المقياس اللي يبص تحته، هو ده السقف اللي مش هيطلع فوقيه. فقعد يتأمل في كل حاجة بتحصل تحت الشمس. 29 مرة بيحكي لنا عن حاجات بتحصل تحت الشمس، حاجات لما جمعهم كلهم على بعض طلع بنتيجة قوية جدا، باطل الأباطيل والكل باطل، إن كل ده ملوش لازمة. شاف الغنى وشاف الحكمة وشاف الحياة وشاف الموت، اتكلم عن الثروات واتكلم عن التاريخ واتكلم عن الحكماء واتكلم عن الجهلاء. هو لف لفة كبيرة قوي في الأرض وحب يدور على معنى، في النهاية طلع بكلمة باطل الأباطيل. الإنسان اللي عايش تحت الشمس هو محدود في إدراكه ومحدود في مفهوميته ومحدود في نظرته لو فضلت بس تحت الشمس، لكن في اللحظة اللي بيقرر فيها أنه يرفع عينيه فوق الشمس عشان يشوف الله خالق الكل، في اللحظة دي المنظور بيتغير، في اللحظة دي الإدراك بيتغير، في اللحظة دي كل حاجة على الأرض بيبقى لها معنى تاني، بتبقى الحياة بدل ما هي باطلة بتبقى فرصة لتمجيد الله، وبيبقى الموت بدل ما هو نهاية قصة هو بداية حياة أبدية، وبيبقى التعب بدل ما هو باطل بيبقى تعب لإكرام الله، تعب عشان أتمم مشيئة الله في الأرض. فهم معنى تحت الشمس مهم جدا عشان نفهم اللي كان سليمان بيقصده وبيقوله في سفر الجامعة. كان سليمان بيوضح أن كل المجهودات البشرية ممكن تكون عديمة القيمة النهائية لما بيتم التعامل معاها بس وكأنها مطلقة، لكن لما بنشوف التعاملات البشرية وكل حاجة بتتم تحت الشمس على أنها جزء من خطة أكبر أساسها فوق الشمس، أساسها الله خالق كل شيء، الوضع بتغير. أنا النهاردة بدعوك أنك ترفع عينيك فوق شوية، فوق الشمس، وتشوف أن هناك إله حكيم، صالح، محب، متحكم، ليه القدرة، ليه القوة، ليه السلطان. مكتوب عنه أنه ليه السماء وليه الأرض، ليه المسكونة والساكنين فيها، ليه الليل، ليه النهار. هو إله عظيم، إله قدوس، إله مهوب، إله ما خلقش الدنيا وسابها تمشي لوحدها، لا، هو مسيطر على كل شيء. لو أنت هتفضل زي سليمان عينيك حدودها تحت الشمس هتشوف حاجات كتير قوي ملهاش معنى، ملهاش قيمة، تعب على الفاضي، لكن لو عينيك اترفعت شوية لفوق وقدرت تشوف الله العظيم المتحكم في المشهد هتقدر تشوف كل حاجة تحت الشمس بمعنى تاني. بولس بيقول في كلوسي 3: فإن كنتم قد قمتم مع المسيح فاطلبوا ما فوق، اهتموا بما فوق لا بما على الأرض. احنا مطالبين نعيش على الأرض ونستمتع بكل عطايا الله الجميلة لينا فيها، احنا لينا دور هنا، لكن حاجة مهمة قوي وإحنا عايشين على الأرض إن عينينا تعدي حدود تحت الشمس وترى ما فوق، نهتم بما فوق. تبقى كل حاجة بنعملها على الأرض إحنا شايفين كويس إن اللي بنعمله هنا ليه مردود في الأبدية، ليه نظرة فوق مختلفة عن اللي شايفينه هنا. لكل واحد عايش تحت الشمس بيبص تحت الشمس بس، النهاردة ارفع عينيك فوق شوية لترى خالق كل شيء وترى حياتك بطريقة مختلفة وتستمتع مدة أيام حياتك.

0: راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال search bar هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه. وكمان من خلال topics تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على view all اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على follow علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها notification، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة share. كمان تقدر دلوقتي تعمل ليست بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على play list من فوق، هتلاقي أكتر من 10 folders فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس لايك من جوه التلات نقط، وبكده تعمل لنفسك ليست من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.
1: يا رب جاي بحط بين ايدك مصر، سامحنا يا رب لو بنتذمر على بلدنا او مش بنشوف فيها غير حاجات وحشة، لكن يا رب خدنا بالنا ان انت حافظ مصر، وان احنا ممكن نكون نور لبلاد حوالينا. يا رب جاي بحط بين ايدك مصر، قضيتها وكل المسؤولين عنها، تديهم نعمة وحكمة يا رب في التدبير وفي التفكير وفي القرارات. دينا رب ان احنا نعرف نشوف البركة والنعمة اللي احنا عايشين فيها واحنا مش واخدين بالنا. ادينا رب ان احنا نعرف نقف عن البلد دي نصلي. احنا ما عندناش حاجة نعملها، ولا شغل ولا فلوس ولا سلطات نعرف نحرز بها البلد يا رب، لكن كل في ايدينا ان احنا نقف نصلي يا رب ونطلب اسمك على البلد، ان انت من اول الرئيس لحد أصغر طفل مولود إحنا بين إيدك. قول لنا نعمل إيه وما نعملش إيه. أحفظ بلدنا يا رب، إحنا بنحبها. ساعدنا ما نشوفش حاجة وحشة، لكن نعرف نشكر على النعمة التي نحن فيها مقيمون. أصدق يا رب إن أنت أمين وصالح وبتكمل وعدك، وإن أنت مش بتسيبنا حتى لو إحنا شايفين حاجات مش على مزاجنا، لكن أثق رب أن أنت اللي بتعمله كله صالح وكله أمانة من الآن وإلى الأبد. آمين.

مساء الخير، انا مارك خزام ومعايا شيرلي النهارده على البيانو وفادي فوكال. على قلبي ان احنا نرفع عينينا الوقت ده نقول يا رب احنا مصدقين انت موجود في وسطينا، موجود في قلوبنا، انت موجود يا رب في كل مكان يا رب بنيجي، ونرفع يا رب عينينا وقلوبنا ليك. انت جايين نسبحك، جايين نرفعك لفوق، جايين يا رب نعلن يا رب انت مين وعن شخصك انت يا رب، جايين نشاور عليك وقت ذلك انت، جايين مصدقين ان هو اللي بيلمس القلوب، هو اللي بيشفي كل نفس، هو اللي بيغير الحياة، جايين نعبده بالروح والحق. على قلبي قوي في الوقت ده واحنا بنسبحه واحنا بنعترف ونقول يا رب انت الله، انت يسوع المسيح المخلص. يا رب احنا جايين عند رجليك انت، نسجد يا رب، جايين عند رجليك يا رب نعبدك يا رب، اطرح يا رب كل جوه قلوبنا يا رب، كل شاغل افكارنا يا رب، جايين يا رب نشاور عليك يا رب، جايين يا رب نسجد عند رجليك يا رب، ونقدم لك يا رب كل اللي في قلوبنا يا رب، نقدم لك يا رب كل اللي شغلنا يا رب، نقول لك يا رب كله عند رجليك انت.

تعال يا رب امتلك يا رب كل قلبي يا رب وكل نفسي يا رب. قد ايه صعب يا رب نعيش يا رب الكلمات دي يا رب، لكن قد ايه سهل نقولها يا رب، انه كل ليك يا رب، مجدا يا رب وعز يا رب وكرامة وسلطان يا رب ليك يا رب. تعال يا رب علم يا رب قلبي يا رب وشكل قلبي يا رب ان هو يعيش الكلمات دي يا رب، تبقى تسبيحة يا رب مش بنقولها يا رب لكن تسبيحة يا رب بنعيشها. جعانين يا رب وعطشانين يا رب ليك انت يا رب، تاخد كل حاجة يا رب، تاخد كل قلبي يا رب في كل حتة يا رب، لانك انت مستحق يا رب، لانك انت الالف والياء يا رب، البداية يا رب والنهاية، لانك ملك الملوك يا رب، لانك رب الارباب، لانك انت يهوى رافع يا رب، الاله الشافي يا رب، انت يا رب الروح المعزي يا رب، كل يا رب منك يا رب وليك يا رب.

0: اهلا، منورين. احنا في برنامج ابانا الذي، وانا اموله.
1: اي اب في الدنيا او اي ام بيحبوا يقعدوا مع اولادهم يقضوا وقت يتكلموا فيه، يشرحوا لهم، يفهموهم الدنيا ماشيه ازاي، النواحي الماديه ماشيه ازاي، الاجتماعيات، ازاي تتعاملي مع الولد ده، ازاي انت تتعامل مع المدرس ده، ازاي في الشغل هتقابل مدير صعب، ازاي في الجامعه هيبقى في تيارات كتيره وافكار كتيره، ازاي لو قررت تهاجر او تسافر هتقابل ايه وهتقابل مين، وازاي في ثقافات مختلفه. اي اب واي ام بيحبوا يعلموا اولادهم كل حاجه هم يعرفوها، تفاصيل كتيره قوي، زي مثلا هتطبخ ازاي، هتوضى هدومك ازاي، هتاخد بالك من نفسك ازاي لو انت بتسوق وحصلت حادثه. كل التفاصيل الكتيره دي الأب الأرضي أو الأم الأرضية بيحبوا يدوها لأولادهم. كمان حاجة مهمة جدا، مش بس بيحبوا يدوهم التفاصيل والمعلومات دي، لما بيقعدوا معاهم بيحبوا يدوهم من روحهم، من أفكارهم، من مشاعرهم، تجاربهم الشخصية، حصل إيه والأب صغير مع مامته، حصل إيه، إزاي قابل صحابه، صحاب الجامعة، صحاب المدرسة. الأب والأم كتير قوي يفكروا في أولادهم إن هم امتداد ليهم. إن جاز التشبيه، وأنا بفكر في الآب السماوي، بحيث إن هو فعلاً بيعمل مع كل حد فينا. هو بعت لنا كلمته في شخص يسوع المسيح. كلمنا عن الآب كتير قوي، وكلمنا عن محبته، وكلمنا عن اهتمامه بكل حد فينا، وكلمنا على إنه مجهز لنا ملكوت السماوات، مش بس مجهزه لنا عشان نروحه، لا، ده قال ها ملكوت الله داخلكم. يعني قال لنا كمان ان الحياة الحلوة دي، الحياة الأبدية، الحياة اللي هو جاي يديها لنا هتكون جوانا وهتكمل معانا. جئت ليكون لكم حياة وليكون لكم أفضل. من هنا طبعا جاي فكرة الباتر لايف، أو جاي فكرة الحياة الأفضل. طبعا أنا بشجع الفريق علشان أنا بسجل معاه. كل الحاجات دي بتخليني أقارن بين الآب السماوي وبين الأب أو الأم الأرضيين. اهتمامهم بينا ومحبتهم لينا في الآخر قاصرة ومحدودة، لكن اهتمام الآب السماوي ومحبته ليا وليكي وليك انت كمان، إنه بذل ابنه الوحيد علشاننا، وإنه خلاه ياخد جسد علشان يقربنا منه ويعرفنا الطريق وعرفنا السماويات ويعرفنا قيمتنا في عينين الآب، ورؤيته لينا الحاضرة والمستقبلة المستقبلية، وعرفنا كل ده شيء أكثر من رائع وشيء حتى لا يستوعبه عقل. كل ما فكر قد إيه الآب بيفكر في مستقبلي الأرضي والأبدي، وبيهتم إنه يبعت لي ناس تكلمني عنه، وإزاي هو مهتم إزاي إن شخصيتي تنمو وتكبر وتتكون، تبقى شخصيتي على صورة ابنه المحبوب. كل ما أحس قد إيه أنا مهمة في عينيه، وكل ما أحس قد إيه أنا غالية في عينيه. نفسي كل حد فينا النهاردة بعد ما يخلص الفويس ده أو التسجيل ده يجيب ورقة وقلم ويشوف تعاملات الله معاه على مدى 20-30-40 سنة اللي فاتوا، ويقارنها بتعاملات الأب والأم. أنا عارفة أنه تعاملات أهالينا ضيقة ومحدودة، وكمان ممكن يبقى فيها غلطات، لكن أنا متأكدة أن التفاعلات وتعاملات الآب السماوي مختلفة جدا جدا، وفي حاجات مش شايفينها ومش فاهمينها، لكن إحنا واثقين فيه.

راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال search bar هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه. وكمان من خلال topics تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على view all اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على follow علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها notification، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة share. كمان تقدر دلوقتي تعمل list بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على بلاي ليست، من فوق هتلاقي أكتر من 10 فولدرز فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس لايك من جوه الثلاث نقط، وبكده تعمل لنفسك ليست من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.

0: دلوقتي معدنا مع قراءات من تطبيق كتاب المقدس.
1: المزمور 102، صلاة لمسكين إذا أعيا وسكب شكواه قدام الله.
2: يا رب استمع صلاتي، وليدخل إليك صراخي، لا تحجب وجهك عني في يوم ضيقي، أمل إلي أذنك في يوم أدعوك، استجب لي سريعا، لأن أيامي قد فنيت في دخان، وعظامي مثل وقيد قد يبست، ملفوح كالعشب ويابس قلبي، حتى سهوت عن أكل خبزي، من صوت تنهدي لصق عظمي بلحمي، أشبهت قوق البرية، صرت مثل بومة الخرب، سهدت وصرت كعصفور منفرد على السطح، اليوم كله عيرني أعدائي، الحنقون علي حلفوا علي، إني قد أكلت الرماد مثل الخبز، ومزجت شرابي بدموع بسبب غضبك وسخطك، لأنك حملتني وطرحتني، أيامي كظل مائل وأنا مثل العشب يبست. أما أنت يا رب فإلى الدهر جالس، وذكرك إلى دور فدور، أنت تقوم وترحم صهيون، لأنه وقت الرأفة، لأنه جاء الميعاد، لأن عبيدك قد سروا بحجارتها وحنوا إلى ترابها، فتخشى الأمم اسم الرب وكل ملوك الأرض مجدك. إذا بنى الرب صهيون يرى بمجده، التفت إلى صلاة المضطر ولم يرذل دعاءهم، يكتب هذا للدور الآخر، وشعب سوف يخلق يسبح الرب، لأنه أشرف من علو قدسه، الرب من السماء إلى الأرض نظر ليسمع أنين الأسير، ليطلق بني الموت، لكي يحدث في صهيون باسم الرب وبتسبيحه في أورشليم عند اجتماع الشعوب معا والممالك لعبادة الرب. ضعف في الطريق قوتي، قصر أيامي، أقول يا إلهي لا تقبضني في نصف أيامي، إلى دهر الدهور سنوك، من قدم أسست الأرض، والسماوات هي عمل يديك، هي تبيد وأنت تبقى، وكلها كثوب تبلى، كرداء تغيرهن فتتغير، وأنت هو وسنوك لن تنتهي، أبناء عبيدك يسكنون وذريتهم تثبت أمامك.

زمن المعجزات ده ولا وفات فكرة مسيطرة على كتير مننا. أقف قدام مشاكلي، أحسب حساباتي، أدور على إمكانياتي، لكن مواقف كتيرة مش هتلاقي لها حل غير إنه تحصل معجزة. العجيب اللي هو هو أمس واليوم وإلى الأبد صانع المعجزات، عايز يوريك بعينك الآيات. زمن العجب بتاع زمان تقدر تعيشه، مش بكرة، الآن. تابع معانا كل يوم في نقلة في إيمانك، وشوف واختبر العجب. حاولت كتير وتعبت كتير وعملت اللي عليا وأكتر، سهرت وجيت على نفسي ومجهود ضخم، والنتيجة صفر. تيجي عليك أوقات بتقول الكلمات دي، بتزهق وتيأس وتقول طب ليه التعب ده كله ما كان من الأول؟ العجيب النهاردة عنده تشجيع ليك، لكل حد يئس، لكل حد شاعر إنه تعب كتير ومفيش نتيجة، أياً كانت الدايرة اللي في حياتك اللي بتقول عليها كده. نفتح مع بعض إنجيل لوقا أصحاح 5. يسوع كان واقف عند بحيرة جنزاريت وحواليه ناس كتير جاية تسمع الكلمة، وشاف سفينتين واقفين، دخل واحدة فيهم، ودي كانت سفينة سمعان، وقعد هناك وكان بيعلم الناس. ولما خلص قال لسمعان ادخل عشان تصطاد، لأن دي كانت شغلتهم، صيادين سمك. وقف سمعان وقال له الجملة اللي كتير من اللي سمعيني النهاردة بيقولوها، عدد 5: قد تعبنا الليل كله ولم نأخذ شيئا. الليل كان طويل قوي ومع ذلك ما خدش حاجة، ياريتها كانت بفايدة. النهاردة في تشجيع ليك، اللي قال إن الليل مش بيكمل ليل، اللي قال إن في نهار جاي بيوعدك. من بداية الخليقة في تكوين 1 قال وكان مساء وكان صباح، يعني في صبح جاي، في أمور مختلفة. مزمور 30 بيشجعنا جدا: عند المساء يبيت البكاء وفي الصباح ترنم. ويعقوب بعد ما قضى ليلة صعبة في صراع، تقدر تقرأ قصة في تكوين 32، كتاب بيقول لنا وأشرقت له الشمس. الشاهد سهل قوي، تكوين 32 وعدد 32: وأشرقت له الشمس. ده وعد ليك النهاردة، صاحب السلطان اللي ليك كل القدرة يديك صباح جديد مختلف. نرجع لسمعان، أخذ خطوة إيجابية وقال له برغم الليل الطويل وبرغم الإحباط اللي أنا فيه وإن إحنا تعبنا كتير وما خدناش حاجة، أنا هختار أصدقك. وقال له على كلمتك ألقي الشبكة. هل النهاردة تختار تصدق ربنا؟ هل تقول له زي سمعان على كلمتك أنا هبتدي مرحلة جديدة، واثق إن في صبح جديد؟ ممكن أكون محبط تعبان، لكن أنا باخد الاتجاه الصح وبتمسك بيك وبتمسك بالإيمان. سمعان عمل الخطوة الصح وشاف بعينه المعجزة، فلما فعلوا ذلك أمسكوا سمكا كثيرا جدا، فصارت شبكتهم تتخرق، فأشاروا إلى شركائهم الذين في السفينة الأخرى أن يأتوا ويساعدوهم. وبص على التعويض، تشدد النهاردة لأن في تعويض جاي لحياتك. فأتوا وملأوا السفينتين، هما مش بس اصطادوا سمك لكن السفن اتملت تماما. أيوة، إلهك هو إله التعويض. عن كل وقت كان فيه ليل، عن كل وقت كان باين إنه ضايع في حياتك، إنه في مجهود كبير قوي بلا نتيجة، النهاردة صدق وتمسك، لأن كل من يؤمن به لا يخزى. تعال للرب بالإحباط والإحساس إني تعبت كتير وإنه مفيش فايدة وإن الليل مكمل وإن أنا أحبط ويئست، تعالى لأن في نهار، في صبح جديد. يا رب بنشكرك لأنك الإله الذي يغير الأوقات والأزمنة، تنهي أوقات الليل، تنهي أوقات التعب اللي من غير فايدة، تنهي أوقات الأمور اللي تستمر وتستمر بمجهود ضخم والعائد صفر أو قليل جدا. أشكرك لأنه في أزمنة جديدة فيها بركة مضاعفة وفيها تعويض غير عادي. أشكرك لأنك الإله اللي بيحول الليل لصبح. أشكرك لأنك الإله اللي بيحول البكاء اللي استمر ليالي طويلة إلى ترنم في صباح جديد وشمس جديدة تشرق لحياة كل حد منتظرك ومتمسك بيك وعلى كلمتك بيختار أنه يلقي الشبكة. بنشكرك من أجل فيض ووفرة
وبركة. النهاردة يوم جديد، زمن جديد لحياتك. هنشوفك ونستناك في حلقة بكرة.

راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال search bar هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه. وكمان من خلال topics تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على view all اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على follow علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها notification، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة share. كمان تقدر دلوقتي تعمل list بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على بلاي ليست. من فوق هتلاقي أكتر من 10 فولدرز فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس لايك من جوه الثلاث نقط، وبكده تعمل لنفسك ليست من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.

أهلا بيكم معانا في رحلة الحب المحرر، هنمشي فيها مع بعض ونتعرف على تعاملات الله وحبه وتحريره لينا طول الوقت. في نوع من الحب مش بيقف عند حدود الكلام ولا حتى عند حدود الإحساس، لكن حب بيدخل أعماق الجرح، بيعالج ويشفي ويحرر من أي قيد للخطية حتى لو بقالها سنين. هو ده الحب اللي هنتكلم مع بعض عنه في الحلقات دي. كل إنسان فينا بيتمنى يكون محبوب بصدق، حب يقبله زي ما هو، ومش بس كده، يفضل معاه ويغيره للأفضل. المسيح قدم لينا الحب ده، حب مش مشروط، مش مشروط أبداً بأنك تبقى كويس أو لأ، بالعكس ده حب بيقبلك بالرغم من فشلك، ضياعك، فبيطلقك حر. حب محرر، هو ده حب المسيح لكل واحد فينا. كلمة ربنا بتقول كده: هذه هي إرادته، أن جميع الناس يخلصون وإلى معرفة الحق يقبلون. أهلا بيكم أعزائي المستمعين في كل مكان على راديو الحياة الأفضل، والحب المحرر حب المسيح نور العالم. اتكلمنا الحلقة اللي فاتت عن نحمية وإزاي ابتدى في البنى بالرغم من التهديدات والتعييرات. النهاردة هنتكلم عن مصفوفة نحمية، إزاي تبني سور حياتك في وقت قياسي. الكل متاح 24 ساعة، لكن في ناس بتبني أسوار وناس بتغرق في تفاصيل. نحمية ما كانش عنده تكنولوجيا، لكن كان عنده رادار داخلي بيفرز إيه المهم وإيه التافه. النهاردة هنطبق ده في مصفوفة أيزنهاور على أعظم مشروع بناء في التاريخ. المربع الأول هام ومستعجل. عند نحمية الهجوم وشيك لازم يسد ثغرات مفتوحة في السور، فالتصرف كان إنه هو ما أجلش، قسم الشعب لصفين، نص بيحمل السلاح ونص بيبني. نحمية علمنا إن البنى بيحصل بالتركيز الكامل والعمل الميداني مش بالكلام. نرجع للمربع التاني، هام وغير مستعجل. عند نحمية قرى الشريعة، نظم السجلات، أعد الناس. التصرف رغم الضيق ال 12 يوم، نحمية خصص وقت للصلاة والتدقيق في الأوراق الرسمية والسجلات. المنطق بيقول البنى بدون أساس روحي وتنظيمي هينهار في ساعتها. نحمية كان بيستثمر في جودة الحجر وجودة البشر علشان السور يعيش سنين مش يخلص بسرعة. الصلاة مع البنى. المربع التالت غير هام ولكن مستعجل، رسائل صنبلط وطوبيا، دعوات الاجتماع في القرى. التصرف إن أعداؤه بعتوا له 5 مرات يقولوله تعال نجتمع ونتفاوض، كان الرد قاطع: إني أنا عامل عملا عظيما فلا أقدر أن أنزل. نحمية فهم إن في فخاخ بتلبس قناع الأهمية، لكن هي مجرد تضيع وقت. رفض يقطع شغله علشان شوية دردشة ملهاش لازمة. آخر مربع غير هام وغير مستعجل، عند نحمية الخوف من الشائعات والرد على السخرية. التصرف لما سخروا منه وقالوا لو صعد ثعلب سيهدم السور، نحمية لم يرد عليهم بكلمة، وجه وجهه للعمل فقط. القائد الذكي بيعرف إن الرد على التفاهات هو استهلاك للطاقة، فحذف المربع ده تماما من يومه. نحمية نجح لأنه حمل المربع التاني اللي هو الهدف الأساسي من اقتحام المربع التالت اللي هو المقاطعات التافهة. هو الوحيد اللي عرف يقول لأ للملك، لأ للأعداء، ونعم فقط للسور. لو عايز تخلص سور حياتك، مشروعك، دراستك، خدمتك، حياتك الروحية في وقت قياسي، لازم تتعلم تقول زي نحمية: أنا عامل عملا عظيما فلا أقدر أن أنزل. لا تنزل لمستوى المهاترات ولا لمستوى المقاطعات. النزول من السور ليس دائما خطية كبيرة،
أحياناً بيكون مجرد تشتت تافه. نحمية لم ينهزم بالحرب، لكنهم حاولوا هزمته بتعطيل الوقت. فالحب المحرر هنا بيقولك وقتك هو حياتك، أنا وهبتهولك. ما تسمحش للناس الفاضية إنها تسحبك للا قيمة. خليك زي نحمية، عينك على السور وإيدك على الشغل، وأنا هضمن لك النجاح. إني أنا عامل عملاً عظيماً فلا أقدر أن أنزل، لماذا يبطل العمل بينما أتركه وأنزل إليكم؟

0: يا رب بنجيلك النهاردة وإحنا بنعترف إن العالم وضع في الشرير، مليان بغضب وذكريات وأحداث مؤلمة، لكن عندنا إيمان إنك قادر يا رب تصنع بداية جديدة، تطفي الحروب يا رب المشتعلة في كل الأرض، ويا رب تملى القلوب بخير وسلام من جديد، تقلع يا رب جذور الكراهية والانتقام، وتزرع مكانها يا رب غفران ومصالحة. يا رب بنصلي لك النهاردة إنك تعلم الشعوب إن تشوف مرة تانية يعني إيه إنسان، وتخاف على الإنسان، كل الإنسان، رغم اختلافات الدين والجنس والعرق، لكن يا رب تيجي النهاردة مرة تانية وتعلم الشعوب إن تشوف الإنسانية. يا رب يا رب إحنا بنعترف إن إحنا انكسرنا وسط كل لحظات يا رب الغضب اللي حوالينا، لكن واثقين يا رب فيك إنك قادر ترمم الكسر وتقودنا لخطوات حقيقية نحو الشفاء. آمين.
1: راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال search bar هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه. وكمان من خلال topics تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على View All اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على Follow علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها Notification، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة Share. كمان تقدر دلوقتي تعمل List بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على بلاي ليست، من فوق هتلاقي أكتر من 10 فولدرز فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس لايك من جوه الثلاث نقط، وبكده تعمل لنفسك ليست من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.

أهلا بكم أحبائي المستمعين في حلقة جديدة من برنامجنا حكمة سماوية. بصلي من كل قلبي أن الرب النهاردة يعلمنا ويملانا من حكمته، يفتح عينينا على حكمة جاية من السماء. إحنا في رحلة مع سفر الأمثال اللي كتبه سليمان ملك إسرائيل، وكلمة سليمان معناها رجل سلام أو مسالم، واسمه جه 300 مرة في العهد القديم و12 مرة في العهد الجديد. سليمان اتعلم وربنا علمه حكمة، واتنقلت لينا من خلال كلمة الله بالوحي المقدس. اللي رب عايز يعلمه لنا النهاردة موجود في أصحاح 1 من عدد 10 لعدد 16، يقول كده: يا ابني انت ملقك الخطاة فلا ترضى، إن قالوا هلما معنا لنكمن للدم، لنختفي للبريء باطلا، لنبتلعهم أحياء كالهاوية وصحاحا كالهابطين في الجب، فنجد كل قنية فاخرة، نملأ بيوتنا غنيمة، تلقي قرعتك وسطنا، يكون لنا جميعا كيس واحد. يا ابني لا تسلك في الطريق معهم، امنع رجلك عن مسالكهم، لأن أرجلهم تجري إلى الشر وتسرع إلى سفك الدم، لأنه باطلا تنصب الشبكة في عيني كل ذي جناح. عندك جناحات ولا ما عندكش جناحات؟ الحقيقة إنه الحياة مليانة فخاخ، والحكيم سليمان بيقول كده: باطلا تنصب الشبكة في عيني كل ذي جناح. يعني الطائر اللي عنده جناحات ما ينفعش حد يصطاده بفخ محطوط على الأرض، لأنه الشبكة أو الفخ ده بيصطاد اللي ماشي على الأرض. اللي عنده حكمة سماوية عنده جناحات، اللي ما عندوش حكمة سماوية وعايش بحكمة أرضية الشبكة والفخ يصطاده. والحياة مليانة شباك وفخاخ. أخطر الفخاخ بحسب الآيات دي هي الصحبة الشريرة، الشلة اللي مش كويسة، أصدقاء السوء. وده فخ كبير ممكن يقع فيه لو أنت شاب صغير، لو أنت في المدرسة في الجامعة، أو لو أنت بتشتغل، أو لو أنت ليك مجموعة بتقضي معاهم وقت كبير. المجموعة دي شكلها إيه؟ الشلة دي شكلها إيه؟ الصحبة دي شكلها إيه؟ لو هي صحبة شريرة بتقول كلام مش مقدس، تروح مشاوير مش مظبوطة، بتشرب حاجات مش مظبوطة، بتخطط خطط فاسدة، فهي فخ ليك، شبكة ليك. قول لي مين صاحبك أقول لك أنت مين. إيه الخطة اللي بيعملوها ليك؟ حتى لو أنت شايف نفسك قادر، أنا مهمنيش، أنا هبقى معاهم بس مش عامل زيهم، أنا مختلف عنهم، أنا أي وقت هسيبهم، أنا شخص مختلف. عارف الخطة اللي بيعملوها إيه؟ واحد، التملق، يعمل خداع ورسم صورة غير حقيقية عن روعة الخطية والشر والمتعة اللي فيهم. اتنين، الزن على الودان ويلح عليك ويكلمك في التليفون ويفضل يضغط عليك. تلاتة، الإغراء، الكذب السريع، هي مرة هنعملها وخلاص. عشان كده بيقول في عدد 13: تجد كل قنية فاخرة، نملأ بيوتنا غنيمة. وبعدين الإقناع، فالخطة جاهزة ومضمونة. وبعدين يقوي قلبك، احنا مع بعض ولا يهمك، زي ما بيقول في عدد 14: تلقي قرعتك وسطنا، يكون لنا جميعا كيس واحد، احنا مع بعض، قوي قلبك، خليك جدع، خليك راجل. عايز النهاردة من كل قلبي اقول لك: اهرب من الفخ ده، اهرب من اصدقاء السوء، اكسر الكباري. الاجنحة هي اللي هتنجيك من الفخ والشبكة. الاجنحة هي الحكمة اللي جاية من السماء، هي مخافة الله. خد بالك الفخ اللي جواك، خد بالك الفخ الحقيقي جواك مش براك، والفخ اللي جواك أكتر وأخطر بكتير من الفخ اللي براك. أصلي الرب يطلع لك ويطلع لي جناحات، فمفيش حاجة تصطدني، والصحبة الشريرة ما تجدنيش الأرض.

راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال search bar هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه. وكمان من خلال topics تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على view all اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على follow علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها notification، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة share. كمان تقدر دلوقتي تعمل list بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على بلاي ليست. من فوق هتلاقي أكتر من 10 فولدرز فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس لايك من جوه الثلاث نقط، وبكده تعمل لنفسك ليست من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.

0: انتوا على موعد مع برنامج آية وفكرة، إعداد وتقديم القس ناشد غالي.
1: أهلا بكم أعزائي المستمعين في آية جديدة وفكرة جديدة وراديو الحياة الأفضل. خليك معايا للكلام خاصة جدا من عند ربنا. سفر أعمال الرسل صح 3 وآية 6 يقول: قال بطرس: ليس لي فضة ولا ذهب، لكن الذي لي فإياه أعطيك، باسم يسوع الناصري قم وامشي. حقيقة احنا بنتكلم على واحد أعرج قاعد يستعطي على باب الجميل، وهو يقول انه موجود بقاله كتير، بقاله 40 سنة في الحتة دي. في الحقيقة يمكن مكانه علم والناس كلها معلمة المكان بالأعرج اللي بيقعد يستعطي في الحتة دي، يشيلوه يجيبوه الصبح أو بيتحرك يعرج بالعكاكيز بتاعته يجي الصبح. لكن في يوم من الأيام عدى بطرس، والراجل ده شخص ليه ومركز معاه، يمكن يديله حاجة، طلع النص الفضة أو الجنيه اللي معاه أو الدرهم أو الدينار ويديهوله. لكن بطرس دور في جيوبه ما لقيش حاجة. بطرس قال للراجل ده: أنا ليس لي فضة ولا ذهب، أنا مش غني، بس الذي لي فإياه أعطيك. أنا عندي غنى من نوع تاني، الذي لي الذي أمتلكه باسم يسوع النصير قم وأمشي. قم وامشي. بطرس ما عندوش فضة ولا ذهب، لكن كان يمتلك المسيح بقوة بالروح القدس، يقدر يعمل أمور عظيمة. قال له: ليس لي ذهب ولا فضة، لكن الذي لي. أنا ما عنديش، لكن عندي إيدي فزورة، لأنا ما عنديش غنى الناس، بس عندي غنى الله. نفسي أقول لك يمكن امتلكنا الذهب والفضة والفلوس، بس فقدنا السلطان الوقت اللي فات. يمكن الكنيسة بقت غنية غير زمان، وعندها إمكانيات تعمل حاجات كتير، بس ما عندهاش الذي لي اللي قال عنه بطرس. كنيسة امتلأت ذهب وفضة ودولارات ودينارات وجنيهات، بس المسكين الأعرج يجي ويخرج أعرج، والعيان يجي ويمشي عيان، والمقيد يجي ويمشي مقيد. أنا نفسي النهاردة يا رب السلطان اللي كان عنده بطرس وعند ناس كتير كانوا مستخدمين يرجع مرة تاني لإيدين الكنيسة وإيدين المؤمنين. يرجع السلطان ده مرة تاني، كل مؤمن يقف قدام ناس مسكينة محتاجة ويقول: الذي لي اللي عندي. يا رب أنا أول إخواتي بصلي إنه في وقت من الأوقات يا رب عايز توصل محبتك لناس كتير تعبانة ومحتاجة ومنحنية. أنا نفسي أقول لك أكون قناة للبركة، تستخدمني. وبصلي لأجل كل حد من إخواتي يجي الأيام اللي جاية وأقول بكل قلبه: الذي لي، الذي لي اللي عندي، اللي عندي أنا هقدر أوصله. يكون عندنا المسيح الشافي المحرر، المسيح اللي يضمن الحياة الأبدية. فالذي لي، يا رب استعضنا عنك بحاجات كتير، استعضنا عنك الوقت اللي فات بحاجات رخامية وحاجات فيها كل وسائل الراحة، بس فقدنا السلطان. نفسي أقول لك النهاردة رجع السلطان لإيدين ولادك مرة تاني، يعملوا أعمالك اللي قلت عنها كده: من آمن بي فالأعمال التي أنا أعمل هيعملها وأعظم منها. دينا نعمة نعمل زي بطرس، كل حد فينا يقول وهو واثق: الذي لي فإياه أعطيك، باسم يسوع الناصر قم وامشي. ربنا يديك ويديكي سلطان، مواهب من مواهب الروح القدس للمساكين والعالم المسكين من حوالينا. والرب معاكم لآية جديدة وفكرة جديدة. إلى اللقاء.
0: كنتم مع برنامج آية وفكرة، إعداد وتقديم القس ناشد غالي.

0: كلمات من عرش النعمة مع منال واصف.
1: الدنيا من حوالينا بتملي مبادئها علينا، وإحنا من كتر ما بنسمع فكر العالم بنتشكل على شكله سواء قبلنا أو رفضنا. وعشان نرجع لمبادئ الملكوت، ملكوت الله، محتاجين فكر الله يملانا من جديد، يغسلنا ويغير ويعدل اللي اتقلب ويقلب اللي كان محطوط في وضع غلط. كلمة الله وحقه قادرين يغيرونا، بس نسمع عليها. النهاردة كنت قايمة ممتنة جداً لكم من التشجيع وصلني من أخواتي في الجسد عن حاجة كنت عملتها واتحطت على السوشيال ميديا، وربنا سمح إن الناس تشجعني قوي من خلالها. فكنت بقوله كده فعلاً متشكرة ليك جداً. الطاقة اللي التشجيع بيعملها مش معقولة، ياريتنا نعرف نبقى زيك في الأمر ده. ما افتكرش مرة واحدة جيت قدامك بصدق إلا وخرجت من محضرك مرفوعة ومتشجعة. الإحساس بالقبول الدايم قدامك مفيش في الكون حاجة تسويه. أشكرك علشان محضرك اللي بتداوي فيه قلوبنا ومشاعرنا ونفسيتنا من اللي بنعمله في روحنا واللي مرات بيتعمل فينا واللي احنا بنعمله مع بعض من غير ما ندرى. وحسيت كده كأن الرب بالروح القدس بيقول لي مشاعر الرفض وعدم التقدير مشاعر

قاسية جدا، مرات في قسوتها بتكون أكتر من الإيذاء الجسدي، بتوصل للشخص إحساس إنه ملوش قيمة ومش مهم وقابل للاستغناء عنه. وإبليس متخصص في النوع ده من المشاعر، وعايز بكل الطرق يزنقك في الحتة دي إنك ملكش قيمة، وإذا معرفش يعملها في عينين اللي حواليك ليك، يعملها في عينيك أنت قدام نفسك. دايما يوريك روحك قليل وما تستاهلش، يوقعك في الخطية وبعدين يأنبك ويملك شعور بالذنب فتقع أكتر وأكتر، وتحس إنه مفيش منك رجا ولا أمل، وتوصل للفشل من نفسك. وده بالظبط عكس اللي أنا عايز أعمله معاك. يسوع جه للأرض دي يقول كده في يوحنا 10:10: السارق لا يأتي إلا ليسرق ويذبح ويهلك، وأما أنا فقد أتيت لتكون لهم حياة وليكون لهم أفضل. وفي الترجمة المشتركة بيقولها كده: لا يجيء السارق إلا ليسرق ويقتل ويهدم، أما أنا فجئت لتكون لهم الحياة بل ملء الحياة. أنا مش عايزك مجرد تعيش حياة وخلاص، لأ، أنا عايز نوع حياتك يبقى مختلف، عايز ليك أفضل حياة، حياة فايضة بالفرح والسلام والحب والقبول، مروي وشبعان ومستخدم، حياة لها هدف ومعنى وتأثير. مش بس إن يكون لك قيمة، لكن حياتك كلها بكل اللي بتعيشه وبتعمله يكون له قيمة كبيرة. وده الهدف الأسمى اللي جه يسوع عشانه، عشان يعتق البشرية من قبضة العدو اللي أهانهم وسلبهم ودبحهم، ويسترد ليهم حريتهم وكرامتهم وقيمتهم وعلاقتهم بأبوهم الأصيل، عشان يديهم آخرة ورجاء. في أرمية 29 وعدد 11 بيقول كده: لأني عرفت الأفكار التي أنا مفتكر بها عنكم، يقول الرب، أفكار سلام لا شر، لأعطيكم آخرة ورجاء. ده قلبي من ناحيتكم، وده فكري ليكم، ولإني صالح ولا أتغير هيفضل ده قلبي ودي أفكاري من ناحيتكم. وإذا ما قبلتوش الأمر ده جواكم وصدقتوه للآخر، هتفضل الأحداث والظروف والناس هي اللي بتقول لكم أنا مين، وده هيلخبطكم على الآخر فيا وفي نفسكم، فخدوا بالكم. إبليس عايزك تقرأ الأحداث والظروف اللي حواليك، ومنها تصدر أحكامك عن الناس وعليا وحتى على نفسك. وياما ناس شايفاني غلط خالص بسبب الأمر ده، شافوا الظلم والقهر في العالم، فكانت تهمتهم ليا إني ظالم وسايب الشر يتفشى في العالم، شافوا الحروب والمجاعات فاتهموني إني بلا رحمة وغير عادل. العالم اللي انتوا عايشين فيه ده موضوع في الشرير، رئيسه هو إبليس وله أعوانه على الأرض اللي بيساعدوه، والشر اللي حواليكم ده شره هو وأعوانه من البشر اللي سلموا إرادتهم ليه. وأنا طول الوقت بحاول أصلح اللي أفسده العدو واللي لسه بيفسده في البشر. الإرادة الحرة اللي منحتها للإنسان والعدو الخير هي اللي وصلت العالم للوضع ده. ده مش اختياري ليهم، لكن اختيارهم هم، وأنا طبعا مش واقف عاجز أبدا. كل اللي بيطلبوني بيجدوني، وبجعل كل الأشياء بتعمل معا للخير لخيرهم، وبخرج من الآكل أكل ومن الجافي حلاوة، وكمان بستخدم أولادي اللي بإرادتهم الحرة اختاروا يعيشوا لي على الأرض دي، إنهم يكونوا نور ينور للناس السكة الصح، وملح يحفظهم من فسادهم. صلواتهم اللي بتترفع ليا بتحرك إيدي القديرة، وبتدخل في الأحداث وبغير مسار الأمور. إبليس عنده حرية والبشر عندهم حرية، لكن أنا كمان عندي كل الحرية للتدخل في الوقت المناسب بالطريقة المناسبة، وده يطمنكم. أنا مهموم جدا بخلقتي ومشغول بيها، أنا ما خلقتش الكون ده وسبته أبدا. الإنسان اللي خلقته على صورتي عشان يمثلني على الأرض دي، إزاي ما كنش مشغول ومهتم بيه؟ طيب خلقته ليه إذا مصيره وحياته ما تهمنيش؟ اهتميت ليه بفدائه وخلاص نفسه إذا هو مش غالي عندي؟ ليه يسوع جه؟
ليه اتألم؟ ليه عايش 33 سنة على أرضكم؟ ليه الصليب؟ ليه القيامة؟ ليه الروح القدس يكون ساكن فيكم؟ ليه؟ اسألوا روحكم الأسئلة دي قبل ما تقعوا في الاتهامات اللي وراها عدوي وعدوكم. بولس بيقول في رسالته الرومية أصحاح 8 وعدد 32 الكلمات دي: الذي لم يشفق على ابنه بل بذله لأجلنا أجمعين، كيف لا يهبنا أيضا معه كل شيء؟ وفي الترجمة المبسطة بيقولها كده: إن كان الله لم يمنع عنا ابنه الوحيد بل أسلمه للموت من أجلنا جميعا، أفلا يكون مستعدا لإعطائنا كل شيء معه؟ اللي هيداوي قلبك الموجوع ومشاعرك المجروحة ونفسك المكسورة مش إنك تتهمني صدقني، لكن إنك تعرفني على حقيقتي، تعرف أنا مين، كلمتي بتقول عني إيه، يسوع عرفني ليكم إزاي، تعرف الحق. وزي ما يسوع قال: تعرفون الحق والحق يحرركم. لما تعرف الحقيقة هتتحرر من جواك، وهتعرف تستقبل محبتي ليك وقبولي الغير مشروط. هتعرف إن روح الفشل اللي ملياك دي مش مني، لإني لا أعطي غير روح القوة والمحبة والنصح. في رسالة تيموثاوس الثانية أصحاح 1 وعدد 7 بيقول الكلمات دي: لأن الله لم يعطنا روح الفشل بل روح القوة والمحبة والنصح. وفي المبسطة بيقولها كده: فالروح الذي أعطانا إياها الله لا يبعث فينا الجبن بل يمدنا بالقوة والمحبة وضبط النفس. اتمسك بحقك فيا وما تسيبش عدوك يسرقك، ما تديلوش الفرصة يشككك وينزع سلامك وفرحك. أقف قدامه بالحق المكتوب، خد مكانك كابن غالي ومحبوب على قلب أبوه، واثق في مكانته، ثابت في إيمانه، مدرك وفاهم مين هو أبوه وإيه اللي وهبه ليه في المسيح، المسيح اللي دفع ليه كل سلطان ممن في السماء ومن على الأرض ومن تحت الأرض، اللي أعطي اسم فوق كل اسم لكي تكثو لهذا الاسم كل ركبة ويعترف كل لسان أنه رب لمجد الله الآب. آمين.

راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال search bar هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه. وكمان من خلال topics تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على view all اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على follow علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها notification، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة share. كمان تقدر دلوقتي تعمل list بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على play list. من فوق هتلاقي أكتر من 10 folders فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس لايك من جوه الثلاث نقط، وبكده تعمل لنفسك list من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.

أوقات كتيرة وإحنا في التعب والمشاكل وتطلع صرخات من جوانا، يا رب أنت فين؟ لماذا تقف بعيدا؟ لماذا تحكب وجهك؟ ليه نسيني؟ أنت كلمات كان بيقولها داود. ودايما عندنا في أزمتنا ولما بنرفع صلاة في ضيقنا بيكون عندنا سيناريو معين إزاي ربنا مفروض يستجيب، صح؟ يعني مفيش داعي قوي يا رب تدخلني بقى على البحر الهيج، ما انت ما ندخلش من الأول، يعني ندخل ونتعذب وبعدين تقول كفاية للبحر الهيج. مفيش داعي قوي يعني يا رب، يعني لما أكرمك وما سجدش للتمثال الكبير تدخلني في أتون النار، ما كنا وبعدين تدخل جوا معايا، ما كنا يعني عدينا المرحلة دي واستجبت بطريقة مختلفة. تمهد الهضاب، طب سايب الجبل ليه قدامي؟ يعني ايه هتمشيني على مرتفعاتي؟ ليه دايما عندك حل مش ده اللي جوايا؟ هو الإجابة لأنه عارف خيري. يمكن كليشيه هالجملة، عارف خيري، لكن هو بيربيني وبيقويني وبيشددني وبيخلي رجلي كالأيائل اللي هتمشي بقى على المرتفعات، عشان عنده للموت مخارج، عشان يخرج من الاكل اكل ومن الجافي حلاوه، عشان مختلف وفاهم هو بيعمل ايه. هو مش بعيد، هو مش متغامي، مش صامت، مش مطنش، لا هو موجود جدا وعنده للموت مخارج.

واحدة من الأمور اللي بنشوف فيها حكمة الله وقدرته وعظمته هي ثبات المواسم في الدنيا. من أول مواسم السنة اللي هي صيف، خريف، شتاء، ربيع، للساعات بتاعة النهار، الليل والنهار، وإنهم بيجوا ورا بعض، للفواكه والنباتات اللي بتطلع كل حاجة في موسمها. الله حط مواسم ثابتة، حتى الفيضانات والأمطار، الطبيعة اللي حوالينا ليها توقيتات ثابتة. الموضوع ده مش من فراغ، الموضوع ده رسالة لكل حكيم قاعد تحت سقف بيته.

السؤال اللي بيسأله سليمان هنا هو يعمل إيه الحكيم في نهاية الصيف وهو قاعد تحت سقف بيته؟ ممكن يبدو سؤال عادي، عادي قاعد تحت سقف البيت، لكن في الطبيعة بتاعت زمان الحكيم في نهاية الصيف الشخص العاقل لازم يتأكد إن السقف بتاع بيته مستعد للمطر اللي جاي. بيقول كده سليمان في جامع 10 وعدد 18: بالكسل الكثير يهبط السقف وبتدلي اليدين يكف البيت. الإنسان لو كان كسول إيه اللي هيحصل؟ سقف البيت هيقع، لأنه سقف البيت محتاج صيانة مستمرة. كمان لو الإنسان ده كان زي ما بيقول كده تدلي اليدين، يعني إنسان ما عندوش مبادرة، مش بيبادر، مش بيبتدي هو

هيحصل؟ يكف البيت. يكف البيت يعني البيت يتملي مطرة. مع نهاية الصيف لو رب الأسرة الراجل الموجود في البيت ما طلعش يطمن على السقف بتاع بيته وتأكد إن كل حاجة تمام وإنه مسدود وإنه مش هدخل مية الشتاء، البيت ده حاله هيكون مختلف في الشتاء. البيت ده هيكون صعب، هيكون سبب أمراض وكآبة وتعاسة مش بس لصاحب البيت لكن لكل أفراد الأسرة. الله سمح أن يبقى فيه توقيتات ثابتة للمطر وللصيف وللشتاء عشان إحنا نتعامل قدام التوقيتات دي. مع نهاية الصيف أنا لازم أعمل تشيك أب للسقف بتاع بيتي، لازم أطمن كل حاجة تمام. لو ما عملتش حسابي قبل موسم المطر غالبا مش عارف أعمل حاجة لما يجي المطر. سليمان اتكلم عن الكسل كتير جدا في سفر الأمثال، لأن الكسل هو أن كفة الراحة زادت عن كفة الشغل. تفسير أن الكسل كتير السقف بيقع أن الكسل المستمر في إدارة الأمور والواجبات اللي لازم أعملها بيؤدي إلى تدهور الحياة المنزلية والبيت والشغل. عدم النشاط معناه أنه في ضعف في الأسرة وفي البيت. القصور عن العمل وعدم المبادرة اللي هي تدلي اليدين، أنا حاطت إيديا جنبي مش بعمل حاجة، حاطت إيديا في جيوبي مش باخد خطوة رغم أن عارف أن الموسم جاي، أن ده هيحصل عليا في المستقبل، رغم أن الطبيعة بتقولي خلي بالك في مطر جاي استعد، ده بيؤدي إلى إيه؟ بيؤدي إلى تعاسة ليا وللمسؤول عنهم كمان. الإدارة الشخصية والمسؤولية والالتزام والتطابق مع مواسم الحياة ده أمر أساسي لحياة مستقرة. الكسل مش مجرد تقاعس مؤقت لكنه حاجة بتؤدي إلى تدهور مستمر في الأمور الأساسية. الكسل الروحي كمان بيؤدي إلى ضعف الحياة الإيمانية. الكسل أمر سليمان ما كانش بيحبه، عشان كده بيقول لكل حكيم خلي بالك الحياة فيها مواسم، من ضمنهم موسم اسمه موسم المطر. قبل ما المطر ينزل على حياتك، قبل ما المطر ينزل على بيتك، اتأكد ان سقف بيتك سليم. من فضلك خد مبادرة، حرك ايديك من جنبك وخد خطوة انك تتأكد انك انت والمسؤول عنهم هتقضوا وقت الشتاء بأمان. الحكمة بتتطلب نشاط مستمر ومسؤولية شخصية عشان تحافظ على كل حاجة مهمة سواء جسديا أو روحيا. استعد للمواسم اللي جاية في حياتك، عيد النظر لسقف بيتك، حرك إيديك من جنبك، اعتبرها دعوة إنك تخرج من دايرة الراحة المفرطة إلى العمل مدة أيام حياتك.

راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال search bar هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه. وكمان من خلال topics تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على view all اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على follow علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها notification، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة share. كمان تقدر دلوقتي تعمل ليست بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على بلاي ليست، من فوق هتلاقي أكتر من 10 فولدرز فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس لايك من جوه الثلاث نقط، وبكده تعمل لنفسك ليست من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.

اهلا بيكم معانا على راديو الحياة الافضل فترة تسبيح. هنكون بنسبح ربنا مع بعض وهنكون بنرفعه سوا وبنرنم سوا مع بعض. التسبيح شيء عظيم جدا في الحياة اللي على الارض. حتى لو انا ساقط، حتى لو انا ضعيف، حتى لو انا منحني من ظروف الحياة الصعبة، اقدر اسبح. ليه؟ لانه المسيح هو بنفسه بيعني بيرفعني. فخلينا سوا النهاردة كلنا مع بعض نقول له كده: رب أعين الكل إياك تترجى. أنا يا رب عيني مرفوعة ناحيتك وإنت بتستجيب، إنت على طول بتجيبني وبترفعني ليك. يا رب عاضد كل الساقطين ومقوم كل المنحنين، فتيلة مدخنة لا يطفئ وقصبة مردودة لا يقصف. يعني ما فيش حد غير ما بيقبله، فيش حد غير ما بيرفعه وبيساعده وبيدعمه علشان يدخل محضره. خلينا مع بعض بتسبيحك يا رب ينطق فمي.

في آية بتقول ترسل روحك فتخلق وتجدد وجه الأرض. لما الله بيرسل روحه لينا حياتنا بتخلق من جديد، بيتخلق فيها الحياة الحقيقية، الحياة الأبدية. يعني كل حتة فيها موت، كل حتة فيها ضعف، كل حتة فيها انحناء، لما بيطولها روح الله بتخلق من جديد. أشرق يا رب بنورك، أشرق بروحك، أشرق بمجدك علينا على حياتنا، وإحنا مصدقين أنه في أمر جديد الآن ينبت، في أمر جديد بيحصل، وإحنا في العربية راجعين من الشغل، وإحنا هموم الحياة وهموم اليوم كلها ضغطانة، لكن أنت يا رب ينفع تنبت في حياتنا أمر جديد، تنبت في حياتنا أمر مجيد، أمر مليان بالحياة، مليان بالفرح، مليان بالنور، وتقمنا وتجعلنا يا رب منتصبين واقفين في مكاننا. كل واحد انحنى من ظروف الحياة، رب انت ينفع تقيمه وتنعش نفسه بحضورك.

منه وبه وله كل الأشياء وهي بإرادته كائنة وخلقت. يسوع هو المصدر، يسوع هو النبع، يسوع هو المركز، مركز الحياة هو يسوع، هو سر الحياة. بدونه لا نستطيع أن نفعل شيء، بدون يسوع حياتي خربانة، بدون يسوع حياتي مطفية. عشان كده أنا عايز نقول الكلمات دي تاني، تعطش قلوبنا لمياهك، اجري له وانت عطشان ليه، وانت محتاج للحياة. عارف وانت عطشان بعد يوم حر بتبقى بتجري على التلاجة، بتبقى بتجري على ازازة مية ساعة، لانك عطشان، لانك واقع بتتنشأ على المية. انا رب عطشان ليك، انا عطشان للحياة، لمياه الحياة. اجي يا رب اشتري منك مية مجانا بلا فضة وبلا ثمن. ان عطش احد فليقبل الي ويشرب. دعوة يسوع متجددة لانه حي اليوم والى الابد. ايها العطاش جميعا هلموا الى المياه.

يا رب بنديك قلوبنا، بنفتح يا رب ليك قلوبنا، بنفتح قلوبنا، بنفتح أبوابنا، بنرفع يا رب أمامك مداخل أبوابنا، الأرتاج، مداخل الأبواب، كل حتة يا رب مفتوحة ليك. تيجي أنت يا رب وتحررنا، تيجي أنت وتشيل معانا. كلي لك بجملتي، قل له كده، كلي لك بجملتي، مفيش حتة فيا، مفيش حتة في حياتي همنحها عنك، هديك الكل. ليه؟ لأنك أديتني الكل، أديتني يسوع، أديتني ابنك، أغلى ما عندك أديتهولي كله. عشان كده رب أنا بديك حياتي كلها، مش 95% منها واحتفظ ب5%، كلها كلها لك أنا بجملتي. يا ملجئي، يا راحتي، أنت الكل لي يا رب، إليك صرختي، فأنت مخلصي حينما أنا ضعيف، حينئذ أنا قوي، لأن قوتك في الضعف بتكمل. أصرخ معايا الكلمات دي.

خلينا نقول الكلمات دي مع بعض. أنت نوري، أنت نوري وكل حياتي. بكل فرح يا رب أنا مصدق أنك تنور حياتي من جديد، لأنك مت علشاني، أنت أديتني نفسك بالكامل. علشان كده يا رب أنا بهتف لك وبس

الذي لم يشفق على ابنه بل بذله لأجلنا أجمعين، كيف لا يهبنا معه أيضا كل شيء؟ على فكرة كلمة كل هنا ملهاش معنى غير كل حاجة. يسوع اللي أداك، الآب اللي أداك يسوع ابنه، ولا حاجة في حياتك ملهاش حل عنده، ولا حاجة في حياتك غير ما ليها إجابة وليها توقيت وليها مهارة يرعاك بيها. عشان كده نفسي نختم نقول العدد الأخراني ده، اتحملت الصلب مكاني مرة كمان، وانت بتدرك انه اللي اداك كل اللي عنده كيف لا يهبك معه أيضا كل شيء.

0: المحبة أعطانا الآب حتى ندعى أولاد الله. الله لنا ملجأ وقوة، عونا في الضيقات وجد شديدا،
1: لأنه ينجيك من فخ الصياد ومن الوباء الخطر، بخوافيه يظللك وتحت أجنحته تحتمي، ترس ومجن حقه.
2: ولكني دائما معك، أمسكت بيدي اليمنى، برأيك تهديني وبعد إلى مجد تأخذني. من لي في السماء ومعك لا أريد شيئا في الأرض.
3: الرب رعية فلا يعوزني شيء، إذا سرت في وادي ظل الموت لا أخاف شرا، لأنك أنت معي.

مين فاكر نحاميا لما قام هو وقادة شعب اليهود علشان يبني أسوار أورشليم؟ مين فاكر أجمل وأشهر آية اللي كل الناس بتحطها في كراريس المذاكرة؟ إله السماء يعطينا النجاح ونحن عبيده نقوم ونبني، نحاميا 22. طب مين فاكر الآية الشهيرة اللي في يوحنا الثالثة إصحاح الأولاني آية 2، أيها الحبيب في كل شيء أروم أن تكون ناجحا وصحيحا كما أن نفسك ناجحة. عايز أفكرك وأفكرك أنه أبوك السماوي وأبويا السماوي فخور جدا بيا وفخور بيك وبيدعمك، وعايزك تنجح في حياتك الخاصة، وعايزك تكون فرحان بنجاحك في شغلك في أسرتك في خدمتك وفي كنيستك، تكون صحيح في صحتك الجسدية والنفسية. اطلع العالم بالفكر ده، أبوك السماوي عايز يسهل لك الطرق ويسهل لك السبل ويديك الوسائل اللي تنجحك، عاوز كمان يبعت لك ناس تسندك وتشددك زي أي أب أرضي فرحك من فرحه. لما تخرج للعالم اخرج بالفكر ده. من فضلك بلاش تتعامل في الدنيا على إنك بتشحت رضاه ورضا الناس، انزل الشارع وانت عارف إن أبوك السماوي أمر لك بالبركة، أمر لك بالنجاح في دراستك في الجامعة، حتى في الكورس اللي انت بتاخده أو اللي انت بتاخديه، أو حتى من درس السواقة اللي انت متعقد منه ومش عارف تعمل مارشاريير. انزلي شغلك وانت جاية من عند أبوك السماوي وبتشتغلي بقوة وبضمير، لأن النجاح في صف، لأن أبوكي أمر ليكي بالنجاح. طبعاً النجاح مضمون في حالة إن إحنا بنشتغل وبنتعب وبنذاكر، النجاح مضمون في حالة إن إحنا بنحققه. اتصرفي على إنك ناجحة وعلى إنك مش خايفة أو قلقانة، ارفعي راسك وإنتي بتتعلمي وإنتي بتكبري في شغلك وإنتي بتقدمي التقارير المطلوبة وإنتي بتبعتي الإيميلز اليومية بعد ما تراجعيها طبعاً عشان ما يبقاش فيها غلط. الإنسان الناجح بيراجع كل ورقة تخرج من تحت إيده. لو أنت مركزة في تربية أولادك اعرفي أن ده عمل مشترك بينك وبين أبوك السماوي، اوعي تحسي أنك بتضيعي وقتك في البيت وأنك بتدي من نفسك في حياة إنسان تاني، دي حاجة هينة، لا دي حاجة كبيرة قوي في عينين ربنا. حياة بناتك وأولادك اللي هيكبروا وينجحوا دي حاجة مهمة. لو أنت لسه بتدور على شغل، دور وانت متأكد انك هتوصل وانت ناجح. انت مش بتدور على شغل علشان تنجح فيه، لا انت ناجح في حد ذاتك والشغل ده بيعلن نجاحك. واخيرا وليس اخرا، كل عمل في خدمة اسم المسيح جوه الكنيسة او بره الكنيسة هو عمل بمجد اسمه ويرفعه. اعرف وافتكر ان احنا عاملان مع الله. دور بقى على الشاهد بتاع الآية دي. أبونا السماوي أشكرك إنك بتديني النجاح، أشكرك إنك في ظهري، أشكرك إن أنت شايف عمل يدي وبتبارك فيه، أشكرك لأنه أنا طول ما أنا ماشية معاك حياتي دايماً في نجاح وفي تقدم وفي نمو، ومش بس كده أنا بأثر إيجابياً على حياة الناس اللي حواليا. أمين.

0: راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال search bar هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه. وكمان من خلال topics تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على view all اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على follow علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها notification، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة share. كمان تقدر دلوقتي تعمل list بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على playlist. من فوق هتلاقي أكتر من 10 folders فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس like من جوة الثلاث نقط، وبكده تعمل لنفسك list من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.
1: يا رب يا إله السلام، في وسط الحرب والدموع وصوت أخبار كتيرة بتوجع القلب، بنرفع يا رب قلوبنا وإحنا بنعترف إنه إحنا في حالة حيرة وفي خوف وعدم أمان. يا رب إحنا واثقين إنك أنت تقدر تعلن يا رب سلطانك وترسل يا رب كلامك الهادي داخل نفوس ناس كتيرة مضطربة. يا رب بنصلي لك لأجل القادة وصناع القرار، إنك تديهم يا رب حكمة عشان يكونوا بيمشوا في طريق العدل، مش بس طريق المصالح، في طريق الرحمة مش في طريق القسوة والموت والدمار. يا رب ادي حكمة عشان توقف نزيف الدم، وشجاعة عشان الناس تاخد قرارات تحفظ يا رب الحياة. يا رب احنا واثقين انك قادر تشرق بنورك وسط الظلمة، وتزرع يا رب بذرة سلام حقيقي عشان يكون بتعلن فيها حقك على كل العالم. آمين.

0: دلوقتي معدنا مع قراءات من تطبيق كتاب المقدس.
1: المزمور 138 لداود.
2: أحمدك من كل قلبي، قدام الآلهة أرنم لك، أسجد في هيكل قدسك وأحمد اسمك على رحمتك وحقك، لأنك قد عظمت كلمتك على كل اسمك. في يوم دعوتك أجبتني، شجعتني قوة في نفسي. يحمدك يا رب كل ملوك الأرض إذا سمعوا كلمات فمك، ويرنمون في طرق الرب، لأن مجد الرب عظيم. لأن الرب عال ويرى المتواضع، أما المتكبر فيعرفه من بعيد. إن سلكت في وسط الضيق تحييني، على غضب أعدائي تمد يدك وتخلصني يمينك. الرب يحامي عني. يا رب رحمتك إلى الأبد، عن أعمال يديك لا تتخلى.

الدهر والأبد. في كل يوم أباركك وأسبح اسمك إلى الدهر والأبد. عظيم هو الرب وحميد جدا، وليس لعظمته استقصاء. دور إلى دور يسبح أعمالك، وبجبروتك يخبرون، بجلال مجد حمدك وأمور عجائبك ألهجوا.

زمن المعجزات ده ولا وفات فكرة مسيطرة على كتير مننا. أقف قدام مشاكلي، أحسب حساباتي، أدور على إمكانياتي، لكن مواقف كتيرة مش هتلاقي لها حل غير إنه تحصل معجزة. العجيب اللي هو هو أمس واليوم وإلى الأبد صانع المعجزات، عايز يوريك بعينك الآيات. زمن العجب بتاع زمان تقدر تعيشه، مش بكرة، الآن. تابع معانا كل يوم في نقلة في إيمانك، وشوف واختبر العجب. حاولت كتير وتعبت كتير وعملت اللي عليا وأكتر، سهرت وجيت على نفسي ومجهود ضخم، والنتيجة صفر. تيجي عليك أوقات بتقول الكلمات دي، بتزهق وتيأس وتقول طب ليه التعب ده كله ما كان من الأول؟ العجيب النهاردة عنده تشجيع ليك، لكل حد يئس، لكل حد شاعر إنه تعب كتير ومفيش نتيجة. أياً كانت الدايرة اللي في حياتك اللي بتقول عليها كده، نفتح مع بعض إنجيل لوقا أصحاح 5. يسوع كان واقف عند بحيرة جنزرت، وحواليه ناس كتير جاية تسمع الكلمة، وشاف سفينتين واقفين، دخل واحدة فيهم، ودي كانت سفينة سمعان، وقعد هناك وكان بيعلم الناس. ولما خلص قال لسمعان ادخل عشان تصطاد، لأن دي كانت شغلتهم، صيادين سمك. وقف سمعان وقال له الجملة اللي كتير من اللي سمعيني النهاردة بيقولوها، عدد 5: قد تعبنا الليل كله ولم نأخذ شيئا. الليل كان طويل قوي ومع ذلك ما خدش حاجة، ياريتها كانت بفايدة. النهاردة في تشجيع ليك، اللي قال إن الليل مش بيكمل ليل، اللي قال إن في نهار جاي بيوعدك. من بداية الخليقة في تكوين 1 قال وكان مساء وكان صباح، يعني في صبح جاي، في أمور مختلفة. مزمور 30 بيشجعنا جدا: عند المساء يبيت البكاء وفي الصباح ترنم. ويعقوب بعد ما قضى ليلة صعبة في صراع، تقدر تقرأ قصة في تكوين 32، كتاب بيقول لنا وأشرقت له الشمس. الشاهد سهل قوي، تكوين 32 وعدد 32: وأشرقت له الشمس. ده وعد ليك النهاردة، صاحب السلطان اللي ليك كل القدرة يديك صباح جديد مختلف. نرجع لسمعان، أخد خطوة إيجابية وقال له برغم الليل الطويل وبرغم الإحباط اللي أنا فيه وإن إحنا تعبنا كتير وما خدناش حاجة، أنا هختار أصدقك، وقال له على كلمتك ألقي الشبكة. هل النهاردة تختار تصدق ربنا؟ هل تقول له زي سمعان

على كلمتك. أنا هبتدي مرحلة جديدة واثق إن في صبح جديد. ممكن أكون محبط تعبان، لكن أنا باخد الاتجاه الصح وبتمسك بيك وبتمسك بالإيمان. سمعان عمل الخطوة الصح وشاف بعينه المعجزة، فلما فعلوا ذلك أمسكوا سمكا كثيرا جدا، فصارت شبكتهم تتخرق، فأشاروا إلى شركائهم الذين في السفينة الأخرى أن يأتوا ويساعدوهم. وبص على التعويض، تشدد النهاردة لأن في تعويض جاي لحياتك. فأتوا وملأوا السفينتين. هما مش بس اصطادوا سمك، لكن السفن اتملت تماما. أيوة، إلهك هو إله التعويض. عن كل وقت كان فيه ليل، عن كل وقت كان باين أنه ضايع في حياتك، أنه في مجهود كبير قوي بلا نتيجة. النهاردة صدق وتمسك، لأن كل من يؤمن به لا يخزى. تعال للرب بالإحباط والإحساس أني تعبت كتير، وأنه مفيش فايدة، وأن الليل مكمل، وأن أنا أحبط ويئست. تعالى، لأن في نهار، في صبح جديد. يا رب بنشكرك لأنك الإله الذي يغير الأوقات والأزمنة، تنهي أوقات الليل، تنهي أوقات التعب اللي من غير فايدة، تنهي أوقات الأمور اللي تستمر وتستمر بمجهود ضخم والعائد صفر أو قليل جدا. أشكرك لأنه في أزمنة جديدة فيها بركة مضاعفة وفيها تعويض غير عادي. أشكرك لأنك الإله اللي بيحول الليل لصبح. أشكرك لأنك الإله اللي بيحول البكاء اللي استمر ليالي طويلة إلى ترنم في صباح جديد وشمس جديدة تشرق لحياة كل حد منتظرك ومتمسك بيك وعلى كلمتك بيختار أنه يلقي الشبكة. بنشكرك من أجل فيض ووفرة وبركة. النهاردة يوم جديد، زمن جديد لحياتك. هنشوفك ونستناك في حلقة بكرة.

تركي. راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال search bar هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه. وكمان من خلال topics تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على view all اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على follow علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها notification، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة share. كمان تقدر دلوقتي تعمل ليست بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على play list من فوق، هتلاقي أكتر من 10 folders فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس لايك من جوه الثلاث نقط، وبكده تعمل لنفسك ليست من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.

أهلا بيكم معانا في رحلة الحب المحرر، هنمشي فيها مع بعض ونتعرف على تعاملات الله وحبه وتحريره لينا طول الوقت. في نوع من الحب مش بيقف عند حدود الكلام ولا حتى عند حدود الإحساس، لكن حب بيدخل أعماق الجرح، بيعالج ويشفي ويحرر من أي قيد للخطية حتى لو بقالها سنين. هو ده الحب اللي هنتكلم مع بعض عنه في الحلقات دي. كل إنسان فينا بيتمنى يكون محبوب بصدق، حب يقبله زي ما هو، ومش بس كده، يفضل معاه ويغيره للأفضل. المسيح قدم لينا الحب ده، حب مش مشروط، مش مشروط أبداً بأنك تبقى كويس أو لأ، بالعكس ده حب بيقبلك بالرغم من فشلك، ضياعك، فبيطلقك حر. حب محرر، هو ده حب المسيح لكل واحد فينا. كلمة ربنا بتقول كده: هذه هي إرادته، أن جميع الناس يخلصون وإلى معرفة الحق يقبلون. في نوع من الحب ما ينفعش يتكتم. محبة يسوع مش بس بتحررك عشان ترتاح، لكن علشان تبقى نور لغيرك، زي ما بولس الرسول كده قال: لأن محبة المسيح تحصرنا، في كورنثس الثانية 5:14. يعني بتدفعنا، بتخلينا مش قادرين نعيش من غير ما نوصل النور ده لكل حد لسه عايش في الظلمة. لما فعلا تدوق الحرية اللي بيديها يسوع، قلبك مش هيعرف يسكت، هتحس إنك لازم تحكي، مش وعظ لكن شهادة حية. هتحكي إزاي خرجك من خوفك، وإزاي كسر سلاسل خطيتك، زي السامرية سابت جرتها وجريت تقول: تعالوا انظروا إنسان قال لي كل شيء. اللي حررها حولها في دقيقة لأعظم رسالة حب. مش لازم تمسك ميكروفون علشان توصل رسالة ربنا. الرسالة ممكن تكون كلمة طيبة لحد مكسور، أو حضن حقيقي لحد تايه، أو حتى غفران بتقدمه للي أذاك. أوقات كتير الناس مش بتبقى محتاجة تسمع عن ربنا قد ما هي محتاجة تشوفه فيك، في هدوءك، في أمانتك، وفي محبتك اللي مش بتطلب مقابل. محبة يسوع بتوصل للناس من خلال تصرفاتك، صورتك. أوقات الناس مش محتاجة تسمع كلام عن ربنا قد ما محتاجة تشوف ربنا فيك. أنت نفسك بقيت الرسالة اللي العالم بيقراها. يسوع بيدعونا النهاردة نكون شهود للحب المحرر ده، مش بالكلام بس، لكن بالحياة اللي بنعيشها وبنشهد بيه عنها. كل قرار نقي بناخده، كل تضحية بنعملها، هي رسالة مكتوبة بروح الله الحي. العالم بيئن مستني يشوف أحرار عشان يصدق إن في محرر. أنت النهاردة سفير لأعظم ملك محرر. أنت النهاردة بقيت الرسالة اللي الناس بتقراها، زي ما الكتاب بيقول: أنتم رسالتنا مكتوبة في قلوبنا، لا بحبر بل بروح الله الحي، كورنثوس الثانية 3:2. خليك النهاردة سفير للحب المحرر. كل ابتسامة صادقة، كل قرار نقي بأمانة بتاخده في شغلك، في حياتك، في بيتك، كل مرة بتسند فيها حد، أنت كده بتكتب سطر جديد في رسالة الله للعالم، سيستم جديد ناجح في صورة الله وإرادته الصالحة، بتجيب ملكوته على الأرض وتبدل سيستم العالم الفاسد. يا رب يسوع، شكرا لأنك حررتنا، ما تسيبناش نحتفظ بالكنز ده لنفسنا. ادينا يا رب قلب خادم وحياة بتنطق بجمالك، بتحريرك. خلينا نكون نور في وسط العالم ورسائل حب مكتوبة بإيدك الطهرة. خليك فينا، نور بينا ليأتي ملكوتك. آمين.

إن أغلقت السماء ولم يكن مطر، وإن أمرت الجراد أن يأكل الأرض، وإن أرسلت وباء على شعبي، فإذا تواضع شعبي الذين دعي اسمي عليهم وصلوا وطلبوا وجهي ورجعوا عن طرقهم الردية، فإنني أسمع من السماء وأغفر خطيتهم وأبرئ

راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال search bar هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه. وكمان من خلال topics تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على view all اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على follow علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها notification، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة share. كمان تقدر دلوقتي تعمل list بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على بلاي ليست، من فوق هتلاقي أكتر من 10 فولدرز فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس لايك من جوه الثلاث نقط، وبكده تعمل لنفسك ليست من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.

0: اعلن ذاتك ومجدك، اعلن ذاتك ومجدك، اسمع صراخ عبيدك وعبادك الصارخين اليك، وعدت تستجيب فورا.
1: ليس لنا يا رب لكن لإسمك.

سلمنا انت معانا نحييك نمجدك تعظمك نكرمك نسجد ليك كرامه ومجد ليك ننتظرك ننتظرك ننتظر احنا مش بنعبد خيال ولا بنطارد الريح لكن بنعبد اله حي كل وعوده حق

أهلا بكم أحبائي المستمعين في حلقة جديدة من برنامجنا حكمة سماوية. بصلي من كل قلبي أن الرب النهاردة يعلمنا ويملانا من حكمته، يفتح عينينا على حكمة جاية من السماء. احنا في رحلة مع سفر الأمثال اللي كتبه سليمان ملك إسرائيل، وكلمة سليمان معناها رجل سلام أو مسالم، واسمه جه 300 مرة في العهد القديم و12 مرة في العهد الجديد. سليمان اتعلم وربنا علمه حكمة، واتنقلت لينا من خلال كلمة الله بالوحي المقدس. اللي رب عايز يعلمه لنا النهاردة موجود في أصحاح 1 من عدد 10 لعدد 16، يقول كده: يا ابني انت ملقك الخطاة فلا ترضى، ان قالوا هلما معنا لنكمن للدم، لنختفي للبريء باطلا، لنبتلعهم احياء كالهاوية وصحاحا كالهابطين في الجب، فنجد كل قنية فاخرة، نملأ بيوتنا غنيمة، تلقي قرعتك وسطنا، يكون لنا جميعا كيس واحد. يا ابني لا تسلك في الطريق معهم، امنع رجلك عن مسالكهم، لأن أرجلهم تجري إلى الشر وتسرع إلى سفك الدم، لأنه باطلا تنصب الشبكة في عيني كل ذي جناح. عندك جناحات ولا ما عندكش جناحات؟ الحقيقة إنه الحياة مليانة فخاخ، والحكيم سليمان بيقول كده: باطلا تنصب الشبكة في عيني كل ذي جناح. يعني الطائر اللي عنده جناحات ما ينفعش حد يصطاده بفخ محطوط على الأرض، لأنه الشبكة أو الفخ ده بيصطاد اللي ماشي على الأرض. اللي عنده حكمة سماوية عنده جناحات، اللي ما عندوش حكمة سماوية وعايش بحكمة أرضية الشبكة والفخ يصطاده. والحياة مليانة شباك وفخاخ. أخطر الفخاخ بحسب الآيات دي هي الصحبة الشريرة، الشلة اللي مش كويسة، أصدقاء السوء. وده فخ كبير ممكن يقع فيه لو أنت شاب صغير، لو أنت في المدرسة في الجامعة، أو لو أنت بتشتغل، أو لو أنت ليك مجموعة بتقضي معاهم وقت كبير. المجموعة دي شكلها إيه؟ الشلة دي شكلها إيه؟ الصحبة دي شكلها إيه؟ لو هي صحبة شريرة بتقول كلام مش مقدس، تروح مشاوير مش مظبوطة، بتشرب حاجات مش مظبوطة، بتخطط خطط فاسدة، فهي فخ ليك، شبكة ليك. قول لي مين صاحبك أقول لك أنت مين. إيه الخطة اللي بيعملوها ليك؟ حتى لو أنت شايف نفسك قادر، أنا مهمنيش، أنا هبقى معاهم بس مش عامل زيهم، أنا مختلف عنهم، أنا أي وقت هسيبهم، أنا شخص مختلف. عارف الخطة اللي بيعملوها إيه؟ واحد، التملق، يعمل خداع ورسم صورة غير حقيقية عن روعة الخطية والشر والمتعة اللي فيهم. اتنين، الزن على الودان ويلح عليك ويكلمك في التليفون ويفضل يضغط عليك.

الإغراء، الكسب السريع، هي مرة هنعملها وخلاص. عشان كده بيقول في عدد 13: تجد كل قنية فاخرة نملأ بيوتنا غنيمة. وبعدين الإقناع، فالخطة جاهزة ومضمونة. وبعدين يقوي قلبك، احنا مع بعض ولا يهمك، زي ما بيقول في عدد 14: تلقي قرعتك وسطنا يكون لنا جميعا كيس واحد. احنا مع بعض، قوي قلبك، خليك جدع، خليك راجل. عايز النهاردة من كل قلبي أقول لك: اهرب من الفخ ده، اهرب من أصدقاء السوء، اكسر الكباري. الأجنحة هي اللي هتنجيك من الفخ والشبكة. الأجنحة هي الحكمة اللي جاية من السماء، هي مخافة الله. خد بالك الفخ اللي جواك، خد بالك الفخ الحقيقي جواك مش براك، والفخ اللي جواك أكتر وأخطر بكتير من الفخ اللي براك. أصلي الرب يطلع لك ويطلع لي جناحات، فمفيش حاجة تصطدني، والصحبة الشريرة ما تجدنيش الأرض.

راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال search bar هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه. وكمان من خلال topics تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على view all اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على follow علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها notification، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة share. كمان تقدر دلوقتي تعمل list بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على بلاي ليست. من فوق هتلاقي أكتر من 10 فولدرز فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس لايك من جوه الثلاث نقط، وبكده تعمل لنفسك ليست من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.

اغسلني، طهرني، اخلقني من جديد، فأعلم الأثم طرقك والخطاط إليك أرجعون.

0: انتوا على موعد مع برنامج آية وفكرة، اعداد وتقديم القس ناشد غالي.
1: اهلا بيك عزيزي المستمع في آية جديدة وفكرة جديدة من كلمة الله واعلان حق جديد من الكلمة الحية. انجيل مرقس اصحاح 5 وعدد 25، قصة المشهورة لينا جدا، امرأة بنسف دم منذ 12 سنة، ست نذفة الدم، المرأة نذفة الدم من 12 سنة. حقيقة تحدي رهيب، 12 سنة استنزاف، 12 سنة رحلة مرض ورحلة علاج. يقول عنها انه تألمت كثيرا من أطباء كثيرين وأنفقت كل ما عندها ولم تنتفع شيئا، بل صارت إلى حال أردأ. حقيقة تحدي رهيب جدا، تألمت كثيرا من أطباء كثيرين. طب دول الأطباء بيريحوا، لكن في الحقيقة فشل الإمكانيات البشرية، فشل الإمكانيات البشرية أن يعملوا لها حاجة. الأطباء اللي بيريحوا هم اللي تعبوها وألموها، لكن كمان يقول أنفقت كل ما عندها، فشل الإمكانيات المادية. يمكن ناس كتير بيعتمدوا على أشخاص، ناس كتير بيعتمدوا على الماديات، فلا ده نفع ولا ده نفع. أنفقت كل ما عندها، بس في الحقيقة أنه يقول صارت إلى حال أردأ، كل يوم أردأ من اللي قبله. لكن هنا فشل التوقعات القلبية، أنا كل يوم بقوم الصبح وعارف أن النهاردة أصعب من امبارح، وبكرة أصعب من النهاردة، ومن رديني لأردأ. لكن في الحقيقة يقول عن نزفة الدم، سمعت بيسوع، سمعت بيسوع. يقول جاءت في الجامع من وراءه ولمست ثوبه قائلة: لو مسست ولو ثيابه شفيت. إيه الإيمان الرهيب ده؟ الإيمان اللي يقول أن لمسة توب تحط حد لمرض دام 12 سنة، لمرض لا نفع فيه أطباء ولا نفع فيه فلوس ولا نفع فيه أي حاجة. صدقني يمكن عندك الإمكانيات اللي تخليك تسافر برا مصر، ويمكن عندك الإمكانيات اللي توديك لأكبر أطباء موجودين، وعندك الإمكانيات اللي تخليك تعملي كل التحاليل وكل الجراحات، بس مش ده اللي هيعمل الشفاء. الشفاء يحتاج لمسة من السيد، ويحتاج إيمان مصاحب لللمسة دي. حقيقة وقف الرب يسوع وقال الآية الجميلة: قوة خرجت مني. بيقول من لمسني؟ التلاميذ قالوا له في ناس كتير حواليك ده بيلمسك من هنا. قال لا لا لا، في لمسة مختلفة أنا أعرفها، قوة خرجت مني. أنا بصلي في اسم المسيح، لو فشلت معارفك والناس واتصدمت فيهم، ولو فشلت إمكانياتك المادية وما نفعتكش، ولو توقعك ورجائك خار واليأس والإحباط مليك، لمسة إيمان تحط حد للألم اللي دام سنين، وقوة تخرج من السيد ترفعك وتديك نعمة. عارفين يقول جت المرأة دي قالت له الحق كله. الرب يقول لها: يا ابنة إيمانك قد شفاكي، اذهبي بسلام وكوني صحيحة من ذلك. هللويا، لمسة لمسة، إيمانك قد شفاكي. أنا نفسي أقولك النهاردة، يمكن تعبان قوي وبتلف بقالك سنين، ممكن تكون بقالك 5 سنين 7 سنين 12 سنة 20 سنة، لكن ربنا النهاردة بيقولك في قوة منتظرك، بس ممكن تستقبلها بالإيمان. قوة خرجت مني. أصلي ليك في اسم المسيح وانت بتسمعني، في العربية، في الشغل، في البيت، قوة السيد تلمسك وإيمانك يتلامس مع قوته ويصنع في حياتك معجزة. أصلي ليك تستقبل على قلب ربنا، وإلى اللقاء في آية جديدة وفكرة جديدة. الرب معك.
0: كنتم مع برنامج آية وفكرة، إعداد وتقديم القس ناشد غالي.

0: كلمات من عرش النعمة مع منال واصف.
1: الرب يسوع قال: وتعرفون الحق والحق يحرركم. سكتنا للحرية هي إن كلمة ربنا وحقه يتشبعوا جوانا، يجوا مكان كل كذبة عشناها لوقت طويل وكل ضلال مشينا وراه وتهنا بسببه. اسمع الكلمات دي وادي للرب فرصة إنه يشتغل على ذهنك ويكشف لك الأمور اللي عشتها سنين وآن الأوان تتحرر منها وتتغير. كان بقالي فترة مضغوطة ومجهدة ومنهكة، والنهاردة كنت قايمة وأنا عايزة أنتهر كل حاجة ضغطاني الأيام دي، فكنت حاسة أني أنا مليانة بدفعة من جوايا أني مش لازم أسيب نفسي في الوضع ده. فكنت بقول لربنا الكلمات دي: يا رب، بنتهر باسمك القدوس القدير صاحب السلطان كل تشويش على ذهني بقاله فترة، كل عدم قدرة وتوهان. بنتهر كل قفلة من علي عشان معرفش أقعد معاك زي ما المفروض أقعد، ومرجعش المكان قوتي ونصرتي وشغفي بيك والقعدة الحلوة اللي بقعدها معاك. انت اديتني مفتاح للنصرة وانا جاية امسك فيه، امسك في يسوع المقام من اجلي، في الدم الغالي اللي بيقدسني وبيطهرني ويغطيني بحماية غير عادية من وجه العدو اللي عايز يفترسني. امسك في الحق الكتابي اللي بيأكد لي كل يوم اني ابنة مش عبدة، اني محبوبة ومقبولة في عرش النعمة على حساب دمك الغالي، وان لي كل النصرة فيك. أنا مش ضعيفة ولا مكسورة الجناح ولا مليش سلطان ولا هفية إبليس يخبط زي ما هو عايز فيا. أنا بنت الملك بحقيقي، ودي مش حقيقة بصبر روحي بيها، ده اللي فعلا لازم أعيشه فيك. أنا عندي كل اللي يكفيني، عندي كل اللي يخلي راسي مرفوعة مش محنية ولا يأسة ولا ما عنديش قوة. كل كذب ترمى عليا من العدو وأنا قبلته أرميه عند أقدامك عند الصليب، أتحرر من كل تأثيرات

كل إحساس بالضعف وصغر النفس وعدم القدرة، إني مش قادرة ومش عايزة أعمل حاجة. أتحرر بالكامل فيك يا يسوع دلوقتي، أقبل بكل فخر واستعداد عملك الكامل عني، أترمي بكل اللي فيا في حضنك واستقبل نورك وحقك وقدرتك، غفرانك وتحريرك وقوتك وسلطانك اللي تتهولي في المسيح. أشوفني وأنا جنب يسوع المقام في السماويات، ده مكاني الأصلي والأصيل، واللي بعد شوية طوله ولا إسره هوصل ليه وارتاح فيه للأبد في حضنك وبين إيديك، وهعيش معاك حياة أبدية لا تنتهي كاملة في كل شيء. يسوع دفع تمنها غالي قوي عشان أمتلكها تاني بعد ما فقدت مني في آدم، لكن في المسيح وهبت ليا اللي أغلى وأقيم وأقدر. فاللي كان ليا في آدم حاجة، واللي ليا في المسيح في الابن الحبيب وفي عمله عني حاجة تانية خالص. أقدر أعيش معاه من دلوقتي في السماويات وأنا لسه بالجسد على الأرض. هللويا بحقيقي. أصرخ مع ميخا الكلمات اللي قالها، أصرخ عن الوقت اللي فات بكل ما فيه من ضعف وشكاية ودخول جوه نفسي، أقول الكلمات اللي اتكتبت في إصحاح 7 والأعداد 7 و8، ولكنني أراقب الرب، أصبروا لإله خلاصي، يسمعني إلهي، لا تشمتي بي عدوتي، إذا سقطت أقوم، إذا جلست في الظلمة فالرب نور لي. وفي الترجمة المبسطة بيقولها كده، سأترقب مجيء الله بشوق وسأنتظر الله مخلصي برجاء، سيسمعني إلهي حين أطلب عونه، لا تشمت بي يا عدوي، مع أنني سقطت إلا أنني سأقوم، مع أنني الآن أجلس في الظلمة إلا أن الله سيعطيني نورا. حسيت كأن ربنا بالروح القدس بيقول لي إيه هو الإيمان. اقري الأعداد اللي في رسالة العبرانيين 11 وعدد 1، وأما الإيمان فهو الثقة بما يرجى والإيقان بأمور لا ترى. وفي ترجمة تانية تتكتب كده، الإيمان هو أن نثق أن ما نرجوه سيتحقق وأن نتيقن أن ما لا نراه موجود بالفعل. وكأن ربنا بيقول لي أنا عايز عضلة الإيمان كل يوم تقوى عن التاني، عشان الإيمان بيساعدك تعيش صح وانت واثق في قيمتك ومكانتك ومصدق في اللي اتعمل عشانك وهبك القيمة والمكانة دي، عشان كده تقدر تعيش على قدهم، مش تعيش باللي شايفه واللي حسه في العالم واللي دايما عايزك متكعبل في روحك وفي الأحداث اللي حصل حواليك واللي دايما بيشدك عشان تعيش أقل بكتير من اللي ليك. العدو عارف انت مين بالظبط والسلطان والمكانة اللي خدتها في المسيح، والموضوع ده مجننه ومخليه هايج على طول على ولادي. هو شايف أمور في عالم الروح أنتم مش شايفينها، عشان كده هو اللي خايف منكم ومن تأثيركم ومن السلطان اللي ليكم على الأمور وعليه هو شخصيا. عشان كده كل ما قدر يضغط عليك عشان تنسى أنت مين في المسيح ويعيشك في المحسوس والملموس والمتشاف، هو نجح يزحزحك حتة عن مكانك. وكل ما قدر يخليك في الحتة دي أطول وقت هو سعيد جدا. عشان كده قعدتك اليومية الأمينة مهمة، الروح القدس اللي جواكم اللي يأكد ليكم انتم مين، والنصرة اللي ليكم في المسيح شكلها ايه مهم جدا، عيون ذهنك اللي تتفتح على الحق الموجود بين ايديك واللي لما تصدق فيه تدرك قيمتك ومكانتك الحقيقية هي ايه وفين، تخليك ما تقبلش تعيش بالأقل، تعيش على الكفاف وانت متاح ليك غنى أبوك السماوي. العدو عارف تأثير المؤمن الحقيقي عامل إزاي، شافه على مر العصور والتاريخ، شاف اللي صدقوا وعاشوا وماتوا على الرجاء قبل المسيح كانوا عاملين إزاي وأثروا في التاريخ كله إزاي، واللي جم وقت المسيح وبعده فتنوا المسكونة ونشروا رسالة الرجاء وغيروا وجه الأرض كلها. هو عارف الحاجات دي، وعارف إن لسه المؤمنين قادرين ولسه عندهم اللي يكفيهم يغيروا العالم، عشان كده هو غضبان مش عايز ولادي يعيشوا بكل اللي توهب ليهم فيفضلوا يتسندوا طول عمرهم وما يجروش ولا ينطلقوا، مش بس يجروا لكن يطيروا بالروح ويأثروا ويغيروا في أمم وشعوب. وكاتب رسالة العبرانيين في إصحاح 11 كان عايز يفكر الكنيسة باللي صدقوا وأمنوا وعاشوا حقيقي بالإيمان، تأثيرهم كان عامل إزاي
من أول الخليقة، والإصحاح ده مش هينتهي إلا بنهاية العالم، وكل جيل بيكمل بأبطال الإيمان اللي فيه، والأبدية طويلة هيذكر فيها أساميهم واللي عملوا لأجل المسيح. بيقول في عدد 33 و34 من نفس الإصحاح: الذين بالإيمان قهروا ممالك، صنعوا برا، نالوا مواعيد، سدوا أفواه أسود، أطفأوا قوة النار، نجوا من حد السيف، تقووا من ضعف، صاروا أشداء في الحرب، هزموا جيوش غرباء. دول اللي أمنوا بالرجاء إن في مخلص لسه هيجي عملوا ده كله. طيب اللي جم بعد يسوع، بعد ما شافوا وأدركوا كل اللي عملوا ليهم وفيهم، بعد الصلب والقيامة وحلول الروح القدس الدايم فيكم والنصرة اللي انتصرها ليكم، يقدروا بقى المؤمنين دول يعملوا إيه؟ عشان كده إبليس مرعوب منك يا مؤمن، وعشان يعطلك على قد ما يقدر يرعبك أنت منه، مع إنه فقد سلطانه عليك في الصليب. لسه ليه سلطان على العالم اللي وضع فيه واللي هو رئيسه، لكن أنت ليك السلطان تقف ليه وتنتهره وتهزمه. تقدر تعمل كده؟ صحيح هيلف ويرجع لك تاني، لكن في كل مرة تفتكر الأيام اللي وقفت فيها بحقيقي وحاربت ودفعت عن نفسك وتمسكت بالنصرة اللي ليك، حصل إيه؟ مشي وسابك وانت اتمليت قوة، ورجوعه تاني ما يخوفكش لكن يخلي عضلاتك أقوى وإدراكك للحرب أسرع لأنك اتدربت في المرة اللي فاتت. لكن للأسف لما بتريحوا وتنسوا، كل أمر جديد بيجي بيه عليك بتحس إنه حاجة كبيرة قوي ومش هتقدر عليها، وتبقى خايف في روحك، وده بالظبط اللي هو عايزه. خليك خاضع لأبوك وسامع ليه، هو اللي هينبهك بالروح القدس اللي فيك الحرب اللي جاية عليك أو اللي انت فيها دلوقتي ومش عارف تدركها. وقتها هتاخد قوة تقاوم بيها بالحق والنور اللي عندك، وإبليس ما بيقدرش يقف قدام الحق لأنه كذاب، ولا قدام النور لأنه ظلمة، وأقل نور بيفتح الظلمة ويكشفها فيهرب منك، وإلهك وأبوك هيكون جنبك. وبرضه بأكد إنه مش هيسيبك على طول، فأول وقت هيلاقيك غفلان أو مش واخد بالك هيهجم تاني، بس أنت المفروض تكون عرفت الحيلة وتقف وتصد، واللي كان بياخد منك أيام ياخد منك ساعات لأنك اتدربت وعضلة إيمانك قويت. ما تخافش، اللي معاك واللي فيك أقوى من اللي عليك، وانت مش بتحارب لوحدك. الروح القدس يفتح عيون ذهنك فتشوف الجيوش اللي بتحارب معاك حروبك، يا ابن الملك ويا بنت الملك. آمين.

0: راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال search bar هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه. وكمان من خلال topics تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على view all اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على follow علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها notification، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة share. كمان تقدر دلوقتي تعمل list بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على بلاي ليست، من فوق هتلاقي أكتر من 10 فولدرز فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس لايك من جوه الثلاث نقط، وبكده تعمل لنفسك ليست من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.
1: أيها الآب السماوي، إذ ندرك ونلمس تماماً أن نفوساً كثيرة متألمة، وأن نفوساً مضطهدة، وأن قلوباً كثيرة قد تركت بيوتها وفقدت أحباءها وانعدم السلام من قلوبها، أصلي من كل القلب أن سلام المسيح الذي يفوق كل عقل يحفظ قلوبنا جميعاً وأفكارنا في المسيح يسوع. آمين.

احنا بنيجي هنا عشان نشكر ربنا، وبنيجي هنا عشان نقول له انه احنا ممتنين لمسيرك معنا. بس احنا مش جايين نرنم لحد، احنا جايين كلنا مع بعض نرنم ونشكر الهنا العظيم الوحيد اللي قال على نفسه ان هو الطريق والحق والحياه، هو سلامنا. الترانيم اللي جايه دي بالذات في الجزء الاولاني كلها معروفه، فالعدد اللي موجود قدامنا واللي فوق في الجاليري واللي بره غالبا محتاجين ان صوته، اتوقع ان صوته يبقى اعلى مننا حتى بالمايكات. احنا عايزين نفرح بالرب، احنا جايين نشاور عليه بس نقول هللويا، الهنا عظيم، انا ليا اله عظيم. شاركونا بكل الترانيم بالذات في الوقت اللي في الاول.

واحدة من الأمور اللي بنشوف فيها حكمة الله وقدرته وعظمته هي ثبات المواسم في الدنيا. من أول مواسم السنة اللي هي صيف، خريف، شتاء، ربيع، للساعات بتاعت النهار، الليل والنهار، وإنهم بيجوا ورا بعض، للفواكه والنباتات اللي بتطلع كل حاجة في موسمها. الله حط مواسم ثابتة، حتى الفيضانات والأمطار، الطبيعة اللي حوالينا ليها توقيتات ثابتة. الموضوع ده مش من فراغ، الموضوع ده رسالة لكل حكيم قاعد تحت سقف بيته.

السؤال اللي بيسأله سليمان هنا هو يعمل إيه الحكيم في نهاية الصيف وهو قاعد تحت سقف بيته؟ ممكن يبدو سؤال عادي، عادي قاعد تحت سقف البيت، لكن في الطبيعة بتاعت زمان الحكيم في نهاية الصيف الشخص العاقل لازم يتأكد إن السقف بتاع بيته مستعد للمطر اللي جاي. بيقول كده سليمان في جامعة 10 وعدد 18: بالكسل الكثير يهبط السقف، وبتدلي اليدين يكف البيت. الإنسان لو كان كسول إيه اللي هيحصل؟ سقف البيت هيقع، لأنه سقف البيت محتاج صيانة مستمرة. كمان لو الإنسان ده كان زي ما بيقول كده تدلي اليدين، يعني إنسان ما عندوش مبادرة، مش بيبادر، مش بيبتدي هو، إيه اللي هيحصل؟ يكف البيت. يكف البيت يعني البيت يتملي مطرة. مع نهاية الصيف لو رب الأسرة الراجل الموجود في البيت ما طلعش يتطمن على السقف بتاع بيته وتأكد إن كل حاجة تمام وإنه مسدود وإنه مش هدخل مية الشتاء، البيت ده حاله هيكون مختلف في الشتاء. البيت ده هيكون صعب، هيكون سبب أمراض وكآبة وتعاسة، مش بس لصاحب البيت لكن لكل أفراد الأسرة. الله سمح إن يبقى فيه توقيتات ثابتة للمطر وللصيف وللشتاء عشان إحنا نتعامل قدام التوقيتات دي. مع نهاية الصيف أنا لازم أعمل تشيك أب للسقف بتاع بيتي، لازم أطمن كل حاجة تمام. لو ما عملتش حسابي قبل موسم المطر غالبا مش عارف أعمل حاجة لما يجي المطر. سليمان اتكلم عن الكسل كتير جدا في سفر الأمثال، لأن الكسل هو إن كفة الراحة زادت عن كفة الشغل. تفسير إن الكسل الكتير السقف بيقع إن الكسل المستمر في إدارة الأمور والواجبات اللي لازم أعملها بيؤدي إلى تدهور الحياة المنزلية والبيت والشغل. عدم النشاط معناه أنه في ضعف في الأسرة وفي البيت. القصور عن العمل وعدم المبادرة اللي هي تدلي اليدين، أنا حاطط إيديا جنبي مش بعمل حاجة، حاطط إيديا في جيوبي مش باخد خطوة رغم أن عارف أن الموسم جاي، أن ده هيحصل عليا في المستقبل، رغم أن الطبيعة بتقولي خلي بالك في مطر جاي استعد، ده بيؤدي إلى إيه؟ بيؤدي إلى تعاسة ليا وللمسؤول عنه.

كمان. الإدارة الشخصية والمسؤولية والالتزام والتطابق مع مواسم الحياة ده أمر أساسي لحياة مستقرة. الكسل مش مجرد تقاعس مؤقت، لكنه حاجة بتؤدي إلى تدهور مستمر في الأمور الأساسية. الكسل الروحي كمان بيؤدي إلى ضعف الحالة الإيمانية. الكسل أمر سليمان ما كانش بيحبه، عشان كده بيقول لكل حكيم خلي بالك الحياة فيها مواسم، من ضمنهم موسم اسمه موسم المطر. قبل ما المطر ينزل على حياتك، قبل ما المطر ينزل على بيتك، اتأكد إن سقف بيتك سليم. من فضلك خد مبادرة، حرك إيديك من جنبك وخد خطوة إنك تتأكد إنك أنت والمسؤول عنهم هتقضوا وقت الشتاء بأمان. الحكمة بتتطلب نشاط مستمر ومسؤولية شخصية عشان تحافظ على كل حاجة مهمة، سواء جسديا أو روحيا. استعد للمواسم اللي جاية في حياتك، عيد النظر لسقف بيتك، حرك إيديك من جنبك، اعتبرها دعوة إنك تخرج من دائرة الراحة المفرطة إلى العمل مدة أيام حياتك.

0: فقدت.
1: راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال search bar هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه. وكمان من خلال topics تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على view all اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على follow علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها notification، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة share. كمان تقدر دلوقتي تعمل list بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على play list، من فوق هتلاقي أكتر من 10 folders فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس لايك من جوه الثلاث نقط، وبكده تعمل لنفسك list من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.

نسبح إلهنا. مزمور 126 يقول كده، مرنم المزمور ده: عندما رد الرب سبية. حد ماسك كتاب في إيده أو إنجيل في إيده أو موبايل في إيده، افتحها وبص معايا وإقرأ معايا الكلمات دي. مزمور 126، عشان باسم الرب يسوع النهاردة في تغيير حقيقي بيحصل، باسم الرب يسوع في معاملات بتحصل، باسم الرب يسوع في مقابلات بتحصل، باسم الرب يسوع في النهاردة أفواه هتتملي ضحك، باسم الرب يسوع المسيح النهاردة يعظم الرب العمل معانا، باسم الرب يسوع النهاردة الناس اللي ذاهبين اللي راحوا وهم بيعيطوا وبيبكوا يرجعوا حاملين حزامه. مزمور 126: عندما رد الرب سبية. تعالوا نقول مع بعض: عندما رد الرب سبية صهيون صرنا مثل الحالمين، ما كناش مصدقين. حينئذ امتلأت أفواهنا ضحكا وألسنتنا ترنما. حينئذ قالوا بين الأمم، قولوها تاني بعد إذنكم: حينئذ قالوا بين الأمم عظم الرب العمل معنا وصرنا فرحين. أردد يا رب سبينا مثل السواقي في الجنوب، الذين يزرعون بالدموع يحصدون بالإبتاج، الذاهب ذهابا بالبكاء حاملا مجيئا.

اهلا اهلا، منورين. احنا في برنامج ابانا الذي، وانا امولة. ابوة الاب ليا غير ابوة ابي الجسدي، غير ابوة المرشد الروحي، غير اي ابوة تانية انت او انت هتختبريها في العالم. ابوة مختلفة، ليها طابع مميز وليها احساس مختلف. لما برفع ايدي واكلمه وتواصل معاه بحس بسلام مختلف، سلام مش بلاقيه في العالم. لو باباكي أو باباك كان أب بمعنى الكلمة، يبقى يا بختك ويا بختك، لأنك دقتي جزء من الأبوة الحقيقية. لكن لو باباكي أو باباك ما كانش أحسن حاجة، فأنا بعتذر لك وبعتذر لك على التجربة اللي ما كانتش أحلى حاجة دي، وبعتذر لك على اللي حصل معاكي ومعاك، وبفكرك إنه مش هو ده الأب الحقيقي. أنت كنت وزنة هو مهتمش بيها، وأنتي كنتي وزنة هو ما تاجرش بيها. أبوك الحقيقي وأبوك الحقيقي بيديك اهتمام وحنان ورعاية خاصة، هو ده الأب الحقيقي. غمضي عينيكي كده وافتكري سندك كم مرة، سواء في المدرسة، في الجامعة، في الشغل، في الجواز، فتح لك كم باب وانتي سايقة، سطر عليكي كم مرة مع أولادك في التربية. كل ده ذكريات وحاجات بتفكرك أبوك الحقيقي عمل معاكي إيه. أنت كمان غمض عينيك وافتكر كم مرة بعتلك ناس طيبة، كم مرة سطر عليك.

يكفي اليوم شره. الآية دي لو ربطناها بقوة ربنا هنعرف إنه حتى طلباتنا الروحية والنفسية هو عامل حسابه عليها، سواء سلام، سواء أمان، سواء صدقات، سواء احتياجات مادية، أبويا السماوي عامل حسابه عليها. لو أنا دايماً مركزة إنه أهم حاجة إنه يبقى لي علاقة معاه وإن أنا بعيشة في الملكوت سواء هنا على الأرض أو بعد كده، كل احتياجاتي التانية أبويا عارفها ومفتح عينه ودريان بيها. يا أبي السماوي بشكرك وبحمدك على أبوتك الغير مشروطة اللي مش مرتبطة بتصرفاتي ولا مرتبطة بأي ظروف. أمين.

راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال search bar هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه. وكمان من خلال topics تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على view all اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على follow علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها notification، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة share. كمان تقدر دلوقتي تعمل list بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على بلاي ليست، من فوق هتلاقي أكتر من 10 فولدرز فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس لايك من جوه الثلاث نقط، وبكده تعمل لنفسك ليست من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.

0: دلوقتي معدنا مع قراءات من تطبيق كتاب المقدس.
1: الكثير التوبخ المقصي عنقه بغتة يكسر ولا شفاء. إذا ساد الصديقون فرح الشعب، وإذا تسلط الشرير يئن الشعب. من يحب الحكمة يفرح أباه، ورفيق الزواني يبدد مالا. الملك بالعدل يثبت الأرض، والقابل الهدايا يدمرها. الرجل الذي يطري صاحبه يبسط شبكة لرجليه. في معصية رجل شرير شرك، أما الصديق فيترنم ويفرح. الصديق يعرف دعوى الفقراء، أما الشرير فلا يفهم معرفة. الناس المستهزئون يفتنون المدينة، أما الحكماء فيصرفون الغضب. رجل حكيم إن حاكم رجلا أحمق، فإن غضب وإن ضحك فلا راحة. أهل الدماء يبغضون الكامل، أما المستقيمون فيسألون عن نفسه. الجهل يظهر كل غيظه، والحكيم يسكنه أخيرا. الحاكم المصغي إلى كلام كذب، كل خدامه أشرار. الفقير والمربي يتلاقيان، الرب ينور أعين كليهما. الملك الحاكم بالحق للفقراء، يثبت كرسيه إلى الأبد. العصا والتوبيخ يعطيان حكمة، والصبي المطلق إلى هواه يخجل أمه. إذا ساد الأشرار كثرت المعاصي، أما الصديقون فينظرون سقوطهم. أدب ابنك فيريحك، ويعطي نفسك لذات. بلا رؤيا يجمح الشعب، أما حافظ الشريعة فطوباه. بالكلام لا يؤدب العبد، لأنه يفهم ولا يعنى. أرأيت إنسانا عجولا في كلامه؟ الرجاء بالجاهل أكثر من الرجاء به. من فنق عبده من حداثته، ففي آخرته يصير منونا. الرجل الغضوب يهيج الخصام، والرجل السخوط كثير المعاصي. كبرياء الإنسان تضعه، والوضيع الروح ينال مجدا. من يقاسم سارقا يبغض نفسه، يسمع اللعنة ولا يقر. خشية الإنسان تضع شركا، والمتكل على الرب يرفع. كثيرون يطلبون وجه المتسلط، أما حق الإنسان فمن الرب. الرجل الظالم مكرهة الصديقين، والمستقيم الطريق مكرهة الشرير.

احنا مصدقين ان انت موجود في الوسط النهاردة لانك انت اله حي موجود. احنا رب مش بنضارب الهوى، لكن انت حاضر في الوسط، انت خالق المسكونة وكل ما فيها، الارض وكل ما عليها، البحار وكل ما فيها، انت تحييها كلها، انت هو الاول والاخر، الالف والياء، البداية والنهاية، أنت هو صخر الدهور، أنت اللي تقول كلمة كن فيكون. جايين النهاردة نخضع ليك ونسجد لإسمك القدوس. أنت الإله الحي وحدك، ليك كل الكرامة والمجد والسلطان والعظمة. تسبحك يا رب جميع الأمم وجميع الألسنة تقف قدامك وتعترف بملكك. تعالوا النهاردة نهتف ليه ونرفع قلوبنا بيه ونرحب في وسطينا لأنه إله حي وموجود.

زمن المعجزات ده ولا وفات فكرة مسيطرة على كتير مننا. أقف قدام مشاكلي، أحسب حساباتي، أدور على إمكانياتي، لكن مواقف كتيرة مش هتلاقي لها حل غير إنه تحصل معجزة. العجيب اللي هو هو أمس واليوم وإلى الأبد صانع المعجزات، عايز يوريك بعينك الآيات. زمن العجب بتاع زمان تقدر تعيشه، مش بكرة، الآن. تابع معانا كل يوم في نقلة في إيمانك، وشوف واختبر العجب. حاولت كتير وتعبت كتير وعملت اللي عليا وأكتر، سهرت وجيت على نفسي ومجهود ضخم، والنتيجة صفر. تيجي عليك أوقات بتقول الكلمات دي، بتزهق وتيأس وتقول طب ليه التعب ده كله ما كان من الأول؟ العجيب النهاردة عنده تشجيع ليك، لكل حد يئس، لكل حد شاعر إنه تعب كتير ومفيش نتيجة. أياً كانت الدايرة اللي في حياتك اللي بتقول عليها كده، نفتح مع بعض إنجيل لوقا أصحاح 5. يسوع كان واقف عند بحيرة جنزرت، وحواليه ناس كتير جاية تسمع الكلمة، وشاف سفينتين واقفين، دخل واحدة فيهم، ودي كانت سفينة سمعان، وقعد هناك وكان بيعلم الناس. ولما خلص قال لسمعان ادخل عشان تصطاد، لأن دي كانت شغلتهم، صيادين سمك. وقف سمعان وقال له الجملة اللي كتير من اللي سمعيني النهاردة بيقولوها، عدد 5: قد تعبنا الليل كله ولم نأخذ شيئا. الليل كان طويل قوي ومع ذلك ما خدش حاجة، ياريتها كانت بفايدة. النهاردة في تشجيع ليك، اللي قال إن الليل مش بيكمل ليل، اللي قال إن في نهار جاي بيوعدك. من بداية الخليقة في تكوين 1 قال وكان مساء وكان صباح، يعني في صبح جاي، في أمور مختلفة. مزمور 30 بيشجعنا جدا: عند المساء يبيت البكاء وفي الصباح ترنم. ويعقوب بعد ما قضى ليلة صعبة في صراع، تقدر تقرأ قصة في تكوين 32، كتاب بيقول لنا وأشرقت له الشمس. الشاهد سهل قوي، تكوين 32 وعدد 32: وأشرقت له الشمس. ده وعد ليك النهاردة، صاحب السلطان اللي ليك كل القدرة يديك صباح جديد مختلف. نرجع لسمعان، أخد خطوة إيجابية وقال له برغم الليل الطويل وبرغم الإحباط اللي أنا فيه وإن إحنا تعبنا كتير وما خدناش حاجة، أنا هختار أصدقك، وقال له على كلمتك ألقي الشبكة. هل النهاردة تختار تصدق ربنا؟ هل تقول له زي سمعان على كلمتك أنا هبتدي مرحلة جديدة، واثق إن في صبح جديد؟ ممكن أكون محبط تعبان، لكن أنا باخد الاتجاه الصح وبتمسك بيك وبتمسك بالإيمان. سمعان عمل الخطوة الصح وشاف بعينه المعجزة، فلما فعلوا ذلك أمسكوا سمكا كثيرا جدا، فصارت شبكتهم تتخرق، فأشاروا إلى شركائهم الذين في السفينة الأخرى أن يأتوا ويساعدوهم. وبص على التعويض، تشدد النهاردة لأن في تعويض جاي لحياتك. فأتوا وملأوا السفينتين، هما مش بس اصطادوا سمك لكن السفن اتملت تماما. أيوة، إلهك وإله التعويض. عن كل وقت كان في ليل، عن كل وقت كان باين إنه ضايع في حياتك، إنه في مجهود كبير قوي بلا نتيجة، النهاردة صدق وتمسك، لأن كل من يؤمن به لا يخزى. تعال للرب بالإحباط والإحساس إني تعبت.

كتير وإنه ما فيش فايدة وإن الليل مكمل وإن أنا أحبط ويئست. تعالى لأن في نهار، في صبح جديد. يا رب بنشكرك لأنك الإله الذي يغير الأوقات والأزمنة، تنهي أوقات الليل، تنهي أوقات التعب اللي من غير فايدة، تنهي أوقات الأمور اللي تستمر وتستمر بمجهود ضخم والعائد صفر أو قليل جدا. أشكرك لأنه في أزمنة جديدة فيها بركة مضاعفة وفيها تعويض غير عادي. أشكرك لأنك الإله اللي بيحول الليل لصبح. أشكرك لأنك الإله اللي بيحول البكاء اللي استمر ليالي طويلة إلى ترنم في صباح جديد وشمس جديدة تشرق لحياة كل حد منتظرك ومتمسك بيك وعلى كلماتك بيختار أنه يلقي الشبكة. بنشكرك من أجل فيض ووفرة وبركة. النهاردة يوم جديد، زمن جديد لحياتك. هنشوفك ونستناك في حلقة بكرة.

0: راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال search bar هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه. وكمان من خلال topics تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على view all اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على follow علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها notification، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة share. كمان تقدر دلوقتي تعمل list بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على بلاي ليست. من فوق هتلاقي أكتر من 10 فولدرز فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس لايك من جوه الثلاث نقط، وبكده تعمل لنفسك ليست من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.
1: يا رب أنا بشكرك من كل القلب لأنك لما جيت في الجسد كإنسان دقت كل الألم، وقلت أن نفسي حزينة جدا. أنا جاي أصلي يا رب مقابلات جميلة وحقيقية مع كل واحد نفسه حزينة، مع كل واحد يا رب قلبه وجعه ومتقل، مع كل واحد يا رب قلقان وتعبان ونفسه يا رب كده كسراه. أنت يا رب اختبرت التعب النفسي، واختبرت يا رب أنك تبقى لوحدك لما التلاميذ سابوك ونام وقت الصليب. أشكرك إنك دقت كل حاجة، ومكتوب عنك كده في نبوة إنك رجل أوجاع ومختبر الحزن. أنت اشتركت يا رب معنا في كل ألم ووجع، مين يحس بينا غيرك؟ مين يا رب يقدر التعب اللي جوانا غيرك أنت؟ أنا بصلي يا رب من أجل كل واحد متقل الأيام دي، أجل كل واحد يا رب عنده anxiety وdepression، أجل كل واحد بيفكر في الانتحار. يا رب أشكرك لأنك لما جيت لإيليا أنت حلت له مشكلته. لما جيت لإيليا كلمت بصوتك الهادي الخفيف الجميل وحلت له كل الأمور، واتكلمت معاه وأطلقته تاني للدعوة والإرسالية. صلي يا رب الأيام اللي جاية مقابلات خاصة جدا يا رب مع كل واحد يا رب متهقل وتعبان نفسيا، مع كل واحد عنده أفكار انتحارية. قل له لسه الأيام اللي جاية تحفظ فيك أنت يا رب، ولسه أوقات على الدعوة والإرسالية، وأنه يخبر كم صنعت بيه ورحمته. بصلي يا رب لمقابلات من عندك زي إيليا وزي أي واحد يا رب أنت شفته تعبان وجيت قابلته، قابلته بحبك، قابلته بحضنك، قابلته يا رب بطبطبتك الجميلة على كل نفس تعبانة ومجروحة، على كل واحد حاسس أنه لوحده. أنت أمين أوي يا رب، أشكرك أحبك من كل قلبي.

أهلا بيكم معانا في رحلة الحب المحرر، هنمشي فيها مع بعض ونتعرف على تعاملات الله وحبه وتحريره لينا طول الوقت. في نوع من الحب مش بيقف عند حدود الكلام ولا حتى عند حدود الإحساس، لكن حب بيدخل أعماق الجرح، بيعالج ويشفي ويحرر من أي قيد للخطية حتى لو بقالها سنين. هو ده الحب اللي هنتكلم مع بعض عنه في الحلقات دي. كل إنسان فينا بيتمنى يكون محبوب بصدق، حب يقبله زي ما هو، ومش بس كده، يفضل معاه ويغيره للأفضل. المسيح قدم لينا الحب ده، حب مش مشروط، مش مشروط أبداً بأنك تبقى كويس أو لأ، بالعكس ده حب بيقبلك بالرغم من فشلك، ضياعك، فبيطلقك حر. حب محرر، هو ده حب المسيح لكل واحد فينا. كلمة ربنا بتقول كده: هذه هي إرادته، أن جميع الناس يخلصون وإلى معرفة الحق يقبلون. الوحدة وجع صعب، يمكن تبقى قاعد وسط ناس كتير لكن تحس إنك فاضي من جوه، يمكن الناس بعدوا أو فقدت شخص غالي فبقى فيه فراغ كبير، لكن محبة يسوع بتملى الفراغ ده بحضوره الحي. الكتاب بيقول: هأنا معكم كل الأيام. الوحدة بتوجع لأنها بتخلينا نحس إننا منسيين، لكن الحقيقة إنك مش منسي. الله فاكر اسمك، عارف تفاصيلك، وحاضر معاك في أعمق لحظة فراغ. الوحدة كمان وجع بارد، ممكن تبقى قاعد لكن روحك وحيدة، ممكن الناس بعدوا أو فقدت شخص غالي فبقى في ألم بيوجع في قلبك، لكن في حضور واحد مش بيغيب، حضور بيحول الخلاء لجنة. وعد ربنا هنا بيقول: يجعل بريتها كعدن وباديتها كجنة الرب، الابتهاج والفرح يوجدان فيها. أشعياء 51:3. الوعد هنا بيقولك ربنا ده إله المستحيلات، هو متخصص في المستحيل. البرية والبادية هما الأماكن اللي ما فيهاش ولا زرع ولا مية، زي بالظبط لما تحس إن قلبك ناشف مطفي. ربنا بيقولك سيب الخلاء ده عليا، هو الوحيد اللي يقدر يخلي الأرض الناشفة عدن، يعني أجمل مكان ممكن تتخيله. مش بس نجاة، ده فيه كمان فرح وترنم. ربنا مش هيخليك بس تعيش، لأ، ده بيقولك إن المكان اللي كان فيه وجع هيبقى فيه بهجة وفرح وصوت غنى، يعني هتضحك من قلبك تاني وهتستغرب إزاي النور ده طلع من وسط الضلمة اللي جواك دي تاني. الوحدة بتخلق جوانا شعور إننا منسيين، لكن تعال فكرك بالوعد ده في سفر أشعياء 44: يا إسرائيل لا تنسى مني. عارف يعني إيه ربنا بيقولك أنا مستحيل أنساك؟ إحنا كبشر بننسى، بننسى المواعيد، بننسى الأسماء، وساعات بننسى حتى الناس اللي وقفوا جنبنا، لكن ربنا بيقولك إنك محفور في ذاكرته للأبد. أنت مش منسي في الزحمة وسط المليارات من البشر، ربنا باصص عليك بالاسم. مفيش دعوة قلتها وهو نسيها، مفيش دمعة نزلت من عينك وهو مش فاكرها، كلها في زقة عنده. ربنا كده بيقول: لا تخف لأني فديتك، دعوتك باسمك، أنت لي، في أشعياء 43. أنا عارف ظروفك، عارف اسمك، أنت مدعو لحياة وليها هدف. لو الدنيا دارت بيك وحسيت إن الكل نسي يسأل عنك أو إنك بقيت لوحدك في مواجهة تعبك، افتكر الكلمة دي كويس: لا تنسى مني، ليك مكانة غالية عنده. الحقيقة كمان اللي في الكتاب بتقول: أما أنتم فحتى شعور رؤوسكم جميعها محصى، في متى 10. المسيح بيكشف إنك منقوش على كفه، الله عارف اسمك، تفاصيلك، وجعك، وحاضر معاك في أعمق لحظات السكوت، ما
مع المسيح الوحدة ما فيهاش فراغ، بقت خلوة ومليانة شبع. تعالوا نرفع قلوبنا مع بعض ونطلب منه: يا رب يسوع، تعال املى الفراغ اللي في قلوبنا، حول وحدتنا لشركة معاك، حول جوعنا للحب لشبع فيك، ادينا نختبر ان حضورك بيكفينا مهما بعدت الناس عنا، وان سلامك هو الوطن اللي بنسكن فيه. امين.

0: قول معاي لما
1: راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال search bar هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه. وكمان من خلال topics تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على view all اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على follow علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها notification، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة share. كمان تقدر دلوقتي تعمل list بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على playlist. من فوق هتلاقي أكتر من 10 folders فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس like من جوة الثلاث نقط، وبكده تعمل لنفسك list من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.

نتعلم وربنا علمه حكمة واتنقلت لينا من خلال كلمة الله بالوحي المقدس. اللي رب عايز يعلمه لنا النهاردة موجود في أصحاح 1 من عدد 10 لعدد 16، يقول كده: يا ابني انت ملقق الخطاة فلا ترضى. إن قالوا هلما معنا لنكمن للدم، لنختفي للبريء باطلا، لنبتلعهم أحياء كالهاوية وصحاحا كالهابطين في الجب، فنجد كل قنية فاخرة، نملأ بيوتنا غنيمة، تلقي قرعتك وسطنا، يكون لنا جميعا كيس واحد. يا ابني لا تسلك في الطريق معهم، امنع رجلك عن مسالكهم، لأن أرجلهم تجري إلى الشر وتسرع إلى سفك الدم، لأنه باطلا تنصب الشبكة في عيني كل ذي جناح. عندك جناحات ولا ما عندكش جناحات؟ الحقيقة إنه الحياة مليانة فخاخ، والحكيم سليمان بيقول كده: باطلا تنصب الشبكة في عيني كل ذي جناح. يعني الطائر اللي عنده جناحات ما ينفعش حد يصطاده بفخ محطوط على الأرض، لأنه الشبكة أو الفخ ده بيصطاد اللي ماشي على الأرض. اللي عنده حكمة سماوية عنده جناحات، اللي ما عندوش حكمة سماوية وعايش بحكمة أرضية الشبكة والفخ يصطادوا. والحياة مليانة شباك وفخاخ. أخطر الفخاخ بحسب الآيات دي هي الصحبة الشريرة، الشلة اللي مش كويسة، أصدقاء السوء. وده فخ كبير ممكن يقع فيه لو أنت شاب صغير، لو أنت في المدرسة في الجامعة، أو لو أنت بتشتغل، أو لو أنت ليك مجموعة بتقضي معاهم وقت كبير. المجموعة دي شكلها إيه؟ الشلة دي شكلها إيه؟ الصحبة دي شكلها إيه؟ لو هي صحبة شريرة بتقول كلام مش مقدس، تروح مشاوير مش مظبوطة، بتشرب حاجات مش مظبوطة، بتخطط خطط فاسدة، فهي فخ ليك، شبكة ليك. قول لي مين صاحبك أقول لك أنت مين، إيه الخطة اللي بيعملوها ليك. حتى لو أنت شايف نفسك قادر، أنا مهمنيش، أنا هبقى معاهم بس مش عامل زيهم، أنا مختلف عنهم، أنا أي وقت هسيبهم، أنا شخص مختلف. عارف الخطة اللي بيعملوها إيه؟ واحد، التملق، يعمل خداع ورسم صورة غير حقيقية عن روعة الخطية والشر والمتعة اللي فيهم. اتنين، الزن على الودان ويلح عليك ويكلمك في التليفون ويفضل يضغط عليك. تلاتة، الإغراء، الكذب السريع، هي مرة هنعملها وخلاص. عشان كده بيقول في عدد 13: تجد كل قنية فاخرة، نملأ بيوتنا غنيمة. وبعدين الإقناع، فالخطة جاهزة ومضمونة. وبعدين يقوي قلبك، احنا مع بعض ولا يهمك، زي ما بيقول في عدد 14: تلقي قرعتك وسطنا، يكون لنا جميعا كيس واحد، احنا مع بعض. قوي قلبك، خليك جدع، خليك راجل. عايز النهاردة من كل قلبي اقول لك: اهرب من الفخ ده، اهرب من اصدقاء السوء، اكسر الكباري. الأجنحة هي اللي هتنجيك من الفخ والشبكة. الأجنحة هي الحكمة اللي جاية من السماء، هي مخافة الله. خد بالك الفخ اللي جواك، خد بالك الفخ الحقيقي جواك مش براك، والفخ اللي جواك أكتر وأخطر بكتير من الفخ اللي براك. أصلي الرب يطلع لك ويطلع لي جناحات، فمفيش حاجة تصطدني، والصحبة الشريرة ما تجدنيش الأرض.

راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال search bar هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه. وكمان من خلال topics تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على View All اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على Follow علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها نوتيفيكيشن، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة Share. كمان تقدر دلوقتي تعمل ليست بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على بلاي ليست. من فوق هتلاقي أكتر من 10 فولدرز فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس لايك من جوه الثلاث نقط، وبكده تعمل لنفسك ليست من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.

هل أنت مراهق ثائر أم أنت من الشباب الصاعد الحائر؟ هل أنت من الجيل الباحث المفكر؟ فكيف تصل إلى الحقيقة وسط علامات الاستفهام التي تنقلب إلى علامات للتعجب؟ هل من يسمعك؟ والأخطر، هل من يفهمك ويهتم بك؟ نعم، يسوع يسمع ويفهم ويهتم، لأنه فيما هو قد تألم مجرباً يقدر أن يعين المجربين.

0: انتوا على موعد مع برنامج آية وفكرة، إعداد وتقديم القس ناشد غالي.
1: أهلا بكم أعزائي المشاهدين في آية جديدة وفكرة جديدة في راديو الحياة الأفضل، وأنا مستمتع جدا معاكم وإحنا بناخد كلمة الله اللي تتلامس معانا. في سفر الملوك الثاني وإصحاح 4، وإصحاح 4 ده إصحاح جميل، حكينا عن قصص واختبارات جميلة عملها الرب مع رجل الله إليشع مع ناس من اللي حواليه. يقول في العدد الأول: صرخت إلى إليشع امرأة من نساء بني الأنبياء قائلة: إن عبدك زوجي قد مات، وأنت تعلم إن عبدك كان يخاف الرب، فأتى المرابي ليأخذ ولدي له عبدين. مشكلة كبيرة قوي قوي، واحد كان بيخاف ربنا وبعدين مات، ساب لمراته دين، والدين ده كان عند المرابي، مرابي اللي بيدي الفلوس بس بربا أو بفايدة عالية قوي، ولما ما قدرتش تسدد عايز ياخد الولدين يبيعهم عبيد يسدد بيهم الدين. كانش عندها مكان ولا ملجأ غير ان هي تروح لإليشع رجل الله وتصرخ له وتقول له: انا محتاجة انك تتدخل في الامر. إليشع رد عليها رد غريب قوي: ماذا اصنع لك؟ انت عايزة ايه مني؟ انا بحكي لك عن مشكلة مادية والمراب ياخد ولدي. وبعدين إليشع عمل لها امتحانين، امتحان اول اسمه امتحان المخافة، قال لها: ماذا لك في البيت؟ طبعا هي عندها ظروف صعبة، يعني ممكن تقول له: وانا لو عندي كنت جيت لك، بس امتحان المخافة تقول له: ليس لجاريتك الا دهنة زيت، عندي شوية زيت قليلين قوي في الازازة، اخر حبة زيت عندنا. والمخافة تشوف اصغر الامور، المخافة تخليك تتعامل بدقة حتى في الامور القليلة. فنجحت في المخافة بامتياز، عمل لها امتحان اسمه امتحان الايمان، وقال لها: استعيري اوعية ولا تقللي. مرة بحكي مع أولادي قلت لهم: لو المرأة دي الأرملة دي إيمانها صغير جابت طبقين بلاستيك صغيرين يتملوا، بس المرأة دي لو إيمانها كبير وجابت برميل كبير يتملي. بمقدار إيماني، كل ما وسع إيماني كل ما أخد. ما قالهاش عدد الأوعية، لكن قال لها لا تقللي. جابت أوعية ومالت الأوعية زيت، وبعدين رجعت لمصدر العطية مرة تاني، رجعت للعاطي وقالت له: الأوعية مليانة زيت. قالها: أنت كنت جاي عشان إيه؟ قلت له: عشان تسديد الدين. قالها: بس إلهنا مش بتاع تسديد ديون، إلهنا يملأ كل احتياج. هتبيع الزيت، سديد الدين اللي عليكي، لكن كمان هتعيش بالباقي الوقت اللي جاي عشان ما تحتاجيش للمرابي. يمكن واحد من اللي بيسمعونا بيمر في أزمة مادية، بس عايز أقول لك أن ربنا هيملأ كل احتياج. بس ارجع، ارجع للعاطي، وارجع بمخافة، وارجع بإيمان كبير واسع عندك ان ربنا يقدر يخرجك من الضيق ومن الأزمة اللي فيها، وربنا هيملأ زي بولس الرسول ما قال كده: فليملأ إلهي كل احتياج بحسب غناه في المجد. ربنا بص على المخافة، وربنا باصص على الإيمان اللي جواك، وربنا هيديك اختبار تعيش بالباقي الوقت اللي جاي. سكرم الرب من مالك، خاف الرب في مالك، حب الرب من كل قلبك، وخلي الإيمان اللي جوه قلبك يشوف الله في المشهد، والرب معاك. فأي فكرة جديدة نتقابل بنعمة الرب.
0: كنتم مع برنامج آية وفكرة، إعداد وتقديم القس ناشد غالي.

0: كلمات من عرش النعمة مع منال واصف.
1: في أبعاد كتيرة من النضوج والنمو إحنا محرومين منها لأننا حبسين نفسنا في فكر ما هواش فكر ربنا لينا. وعشان نمشي مشاوير النضوج دي محتاجين أول مفتاح هو الاستعداد للتغيير. اسمع كلمة الله، اختبرها وشوف إيه في حياتك محتاج يتغير على أساسها عشان حياتك تدخل لعمق جديد مع ربنا وتختبر حياة النضوج. النهاردة وأنا قاعدة بصلي كنت عمالة بقول لربنا الكلمات دي، مش عايزة أي حاجة تضايقني وأنا جاي أقعد قدامك، عايزة أقعد قدامك بذهن صافي وقلب مفتوح، عايزة بحقيقي أرتاح في محضرك، مش مهم مين شايف إيه ومين مش شايف، مين مقدر مجهودي ومين مش مقدره، أشكرك إن أنت شايف ومقدر ودي أهم حاجة. وحسيت كده كأن ربنا بيسألني السؤال ده بالروح القدس، هو أنت بحقيقي رأيي هو أهم حاجة عندك؟ ده سؤال ليكي، هل فعلا ده اللي جوه جوه أعماقك ولا مستنية التقرير اللي بيجي من الناس اللي حواليكي؟ عايزة تسمعي كلمة تشجيع منهم، وهو ده اللي فارق معاكي أكتر. دي أسئلة مهمة لازم تسأليها لنفسك وتحاولي تجاوبي عليها، والسؤال ده مش ليكي لوحدك لكن لناس كتيرة بتقع في نفس الموضوع ده، مش بتحب تتلام أو يتوجه ليها كلمة وهي مش حاسة إنها حق، وبيفرق معاها قوي لو حست إنها اتظلمت. وانا عايز قلبكم يوسع من جواكم وما تتضايقوش لما مرات تتظلموا، اصل طول ما انتم على الارض دي اللي رئيسها ابليس اكيد اكيد هيبقى فيه عدم انصاف وفهم غلط وتعدي على حقوق بعض، عشان الارض مليانه بده، ومن غير ما تدروا الكلام ده دخل حتى الكنيسه ووسط الخدمات، بس مواجهته مش اننا نتضايق، اننا نصلي، نصلي إن اللي يملى الكنائس والخدام وجماعات الخدم والمؤمنين الحق والعدل والإنصاف التقدير والتشجيع، العتاب يكون مليان محبة، والمحبة دي والتواضع يساعد الشخص إنه يتغير للأحسن، مش الإدانة ولا المشاورة على بعض، مش التقليل من مجهود بعض، مش الشلل والمحسوبيات ومين صاحب مين، ولأنه صاحبه هناخده يعمل العمل ده حتى لو هو مش أكفأ واحد للمهمة دي، مش النميمة والكلام في الظهر، مش الكبرياء ومش الكسل والتهاون والفرجة من بعيد من غير ما تورط في حاجة. أنا عايز أغير في طريقة تفكيركم في الذهن في

رفض الكلام وطريقته وتوقيته. التواضع الحقيقي هيساعدك قوي. انت انسان عادي ممكن تغلط، وممكن حاجات تقع منك وما تعملهاش افضل حاجة. ما تخليش الكلام يصدمك في روحك وتزعل عليها، وفي الوقت ده ما تعرفش تساعدها تشوف نقط ضعفها وتتغير. ده مش عيب، بالعكس ده مطلوب. شخصيتك أهم عندي من أي حاجة ممكن تفكر فيها، حتى أهم من إنك تبقى مرتاح ومستقر وكل ظروفك وأحداث حياتك ماشية كويس. أنت عامل إزاي من جوه؟ ده اللي يفرق قوي. إيه الحقيقي اللي فيك؟ هل تصرفاتك متناسقة مع معتقداتك واللي أنت مصدق فيه؟ هل اللي جوه زي اللي بره؟ ولا الشكل من بره كويس والمشاعر الحقيقية اللي جوه حاجة تانية؟ الصراحة ده اللي بيفرق معايا، لأني بحبك، ومشوار حياتك قدامي هو طريق للتغيير وإعادة التشكيل وصياغة الأفكار من جديد، والتدريب على الصح والحق والنور، إنه كله يبقى في النور. مفيش حتت مستخبية في الضلمة، مفيش طرق ملتوية ومش عدلة، ومرات حتى الحاجات اللي بتتقال بطريقة غلط وما بتعجبكش بتكشف شيء جواك انت محتاج تشتغل عليه وتغيره. بس لانك وقفت عند الطريقة وده بس اللي ضايقك، اهملت الحق اللي اتقالك وفضلت زي ما انت. انتبه للأمر ده كويس، وتعال قدامي وانا ساعدك تهدأ اولا وتفكر في الكلام بصورة جديدة. ما يبقاش كل اللي مليك هرد ازاي على اللي كلمني وفهمه غلطه. قولي، اكشف لي وافتح عينيا، انت عارفني اكتر ما انا عارف نفسي. هل اللي اتقال ده حقيقي انا بعمله؟ واديني المساحة اقولك فين الحق في اللي اتقال وفين اللي مش حق، وهل هترجع تدافع عن نفسك ولا حتى دي انا مش عايزك تعملها، او تعملها امتى وتعملها ازاي. الكنز الحقيقي اللي فيكم شخصياتكم، عشان كده في سكة تدريبها وتغييرها يمكن أسمح بأمور ما تعجبكش قوي، لكن ده أمر في غاية الأهمية بالنسبة ليك. مش ممكن عشان بتحب ابنك مش هتوديه الطعم عشان الإبرة ما تشكهوش، أو مش هتعمله عملية وتسيب الزايدة بتاعته تنفجر عشان ما يدخلش قط العمليات، لأن الاختيار التاني ده ممكن يخليك تفقده خالص، أو مثلا مش هتعلمه ومش هتوديه مدرسة عشان مش بيحب يصحى بدري ويعمل واجبات. مفيش أب وأم عاقلين يعملوا كده في أولادهم، حتى لو أولادهم مش فاهمين ليه بابا وماما بيسيبوا إبرة تشكني، وليه سيبني أدخل أوضة عمليات، وليه بيصروا إني أصحى بدري كل يوم مع إن الموضوع ده بيضايقني، لأن صحته وتعليمه أهم من إنه بس يكون مرتاح ومبسوط وبيعمل الحاجات اللي بيحبها، وبنجنبه كل حاجة تانية مش بيحبها أو بتضايقه، ده هيضيعه خالص. وأنا أب، أنا مش صاحب شركة يهمني بس شغلك وإنجازك، فشخصيتك دي مدام مش بتلخبط الدنيا في الشغل ما تفرقش معايا، المهم الإنتاجية بتاعتك. لأ، أنت أهم عندي من أي حاجة، لأني أب، أهم من خدمتك واللي بتعمله عشاني، عشان لو بتعمل بدوافع غلط اللي بتعمله هيدينك، لو اللي بتقوله صح لكن في أعماقك حاجة تانية غير اللي بتقوله كلامك هيدينك. عشان كده أنا عايز أشتغل على اللي جوه، ولما اللي جوه يتغير بحق وحقيقي اللي بره هيتغير، وعملك هيبقى له قيمة، وكلامك هيبقى له تقل ووزن وتأثير، وحياتك هيبقى ليها معنى وهدف، والخطة الإلهية في حياتك هتتم. يسوع قال الكلمات دي في لوقا 6 وعدد 43، لأنه ما من شجرة جيدة تثمر ثمرا رضيا، ولا شجرة رضية تثمر ثمرا جيدا، لأن كل شجرة تعرف من ثمرها. وفي عدد 45 بيقول كده: الإنسان الصالح من كنز قلبه الصالح يخرج الصلاح، والإنسان الشرير من كنز قلبه الشرير يخرج الشر، فإنه من فضلة القلب

يتكلم فمه. وبتتقال كده في الترجمة المبسطة: الشجرة الجيدة لا تحمل ثمرا رديئا، والشجرة الرديئة لا تحمل ثمرا جيدا، فكل شجرة تعرف من ثمرها. فالإنسان الصالح يخرج ما هو صالح من الصلاح المخزون في قلبه، والإنسان الشرير يخرج ما هو شرير من الشر المخزون في قلبه، لأن الفم يتكلم بما يمتلئ به القلب. وأنا عايزة مليان من جوه باللي عندي، بالحق والنور والخير والرحمة والفهم، بالتواضع والتحنن والحب، بالجدية بالهمة والإصرار، بالفهم والتمييز، فكل اللي يخرج منك يبقى شبهي أنا، مش شبه العالم اللي انت عايش وسطيه. تغيير يومي يحصل فيك وانت قاعد قدامي، ولا مرة تقوم زي ما دخلت، لأن عندي ليك الجديد اللي عايز أعمله معاك وفيك كل يوم. ما تكتفيش وتعيش على القديم، افتح إيدك وخد اللي في قلبي ليك، وعيش على قد يسوع اللي ماشي معاك. آمين.

راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال search bar هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه. وكمان من خلال topics تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على View All اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على Follow علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها Notification، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة Share. كمان تقدر دلوقتي تعمل ليست بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على بلاي ليست. من فوق هتلاقي أكتر من 10 فولدرز فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس لايك من جوه الثلاث نقط، وبكده تعمل لنفسك ليست من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.

في أوقات كتيرة بنعيش العيشة دي، بنعند مع نفسنا على الفاضي، لأنه المنطق واللي تعودنا نشوفه واللي تعودنا نعيشه بقى هو الحقيقة اللي في حياتنا. كلمات الترنيمة اللي جاية كده بتقول له يا رب اطلقني حر، اطلقني حر. نفسي كلمات الترنيمة اللي جاية دي تكون صلاة، صلاة لينا كلنا. وانت بتسمع كلمات الترنيمة دي، ولو انت عارفها قول بليز من فضلك معانا، فكر فيها وفكر في ظروفك، فكر في إدماناتك اللي ممكن تكون اتعودت عليها بقالك سنين طويلة وبقت جزء لا يتجزأ من ايه؟ من حياتك، وبقيت رافض انك تسمع انه على فكرة في امل، في حرية ليك.

واحد من ضمن الأسئلة المهمة اللي بيفكر فيها كل إنسان عاقل عايز يستثمر وقته هو هعمل إيه إمتى؟ ده الصراع اللي بيجي قدامنا لما نيجي نحط جدول الأسبوع أو جدول الشهر أو يمكن جدول السنة. التودو ليست بتاعتنا شكلها إيه؟ واحد من الحاجات اللي بتحيرنا هو إيه اللي هيتعمل وإمتى وإزاي؟ ده واحد من ضمن الأسئلة اللي وقف قدامها سليمان في سفر الجامعة.

السؤال اللي بيجي هو أنا ممكن أعمل أي حاجة في أي وقت؟ طب لو أنا عملت الحاجة الصح المفروض تتعمل بس في توقيت غلط، زي ما بقوله كده جيت متأخر، كان المفروض تيجي بدري أو تعمل حاجة دي قبل كده، إيه اللي هيحصل؟ بنكتشف من خبرات الحياة إن في حاجتين بيمشوا مع بعض، الفعل المظبوط في الوقت المظبوط. اللي بيقول عنها سليمان كده في جامعة 8 إنه القلب الحكيم يعرف الوقت والحكم، الزمن والإجراء، هو عارف إيه اللي يتعمل إمتى. بيقول كده لأن لكل أمر وقتا وحكما، كل حاجة ليها وقت وطريقة. سليمان بيناقش الفكرة دي بأن كل حاجة ليها وقتها وطريقتها، والحكيم هو اللي بيعرف يعمل الإجراء الصح في الوقت الصح. الحكمة هي معرفة الوقت والإجراء، إمتى أعمل إيه. الحكيم بيعرف الوقت، يعني عارف الظروف المناسبة لكل حاجة، عارف إمتى هيزرع، عارف إمتى هيحصد، عارف إمتى هيذاكر، عارف إمتى هيشتغل، عارف إمتى هيتصرف التصرف ده. معرفتنا بالإجراء الصحيح حاجة مهمة، لكن كمان معرفتنا بتوقيت الإجراء الصحيح حاجة أهم. الإنسان الحكيم هو اللي عارف إمتى يتكلم وإمتى يتصرف. الإنسان الحكيم هو المدرك إن في زمن وفي إجراءات وفي توقيتات. الآية بتاعت جامعة 8 موجودة في ترجمة إنجليزي جميل قوي، بتقول إن الحكيم يعرف the proper time and procedure، هو عارف الوقت والإجراء. في حياتنا لازم نبص على كل حاجة إن ليها وقت وليها إجراء، في إجراءات بتتم في توقيتات معينة. إدراكنا للاتنين وعملنا الاتنين مع بعض مظبوطين دي حاجة مهمة قوي. عشان كده أنا بشجعك إنك تطلب حكمة من الله، قول يا رب علمني أعمل إيه إمتى. سليمان بيقول كده في جامعة 8-7، لأنه لا يعلم ما سيكون لأنه من يخبره كيف يكون. الإنسان مش عارف بكرة في إيه، محدش بيقول له بكرة في إيه. عشان كده طول ما أنت النهاردة شوف الإجراء المفروض تعمله النهاردة، توقيته إيه واعمله، لأن أوقاتنا وإجراءاتنا حاجتين بيمشوا مع بعض، الوقت لوحده مش كفاية والإجراء لوحده مش كفاية. أنا بصلي إن أنا وإنت لما نقعد قدام تودو ليست بتاعتنا، قائمة المهام بتاعتنا، ناخد حكمة من الله نتعلم فيها، نعرف إمتى نعمل إيه، نعرف في كل وقت إيه هو الإجراء الصحيح دلوقتي، ولكل إجراء صحيح نعرف وقته إمتى، عشان تكون حياتنا مثمرة باستمرار لمجد الله مدة أيام حياتنا.

0: راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال search bar هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه. وكمان من خلال topics تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على view all اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على follow علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها notification، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة share. كمان تقدر دلوقتي تعمل list بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على playlist. من فوق هتلاقي أكتر من 10 folders فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس لايك من جوه الثلاث نقط، وبكده تعمل لنفسك ليست من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.
1: يا رب بنجيلك النهاردة وإحنا بنحط بين إيديك كل الناس المتألمين والنازحين والناس اللي خايفة، الناس اللي فقدوا بيوتهم وأحبائهم، شعورهم يا رب حتى بالأمان فقدوه. يا رب احنا بنصلي عشان تكون ستر للناس ديت وهم في العراء، تكون مأوى يا رب ليهم وهم تايهين، تكون صوت رجاء وأمل وهم حتى عاجزين ان هم يعبروا. المس يا رب جراحهم، المس أجسادهم ونفوسهم، ارسل يا رب تعزياتك اللي تفوق كل عقل، اديهم قوة يا رب مش بس للنهاردة، لكن اديهم قوة لكل العمر، اديهم رجاء يا رب يكفي عشان يقدروا يكملوا الطريق، وضع يا رب حواليهم ناس يسندوا ويحملوا قلوبهم عشان يكونوا امتداد لرحمتك على الأرض. آمين.

أهلا بيكم في حلقة جديدة من تسبيح على الهوى. مبسوط أكون موجود معاكم في الفترة دي. أنا أكرم ومعايا كوكي كريستين مراتي وسامر وكيرو كركورة كريم. مبسوطين نكون معاكم وبصلي أنه الرب يدينا تسبيح من القلب يكون طالع ليه، ناخد منه اللي على قلبه، نشبع ونشبع آخرين. بصدق أنه أي فرصة في محضر الرب بتكون فرصة ذهبية. في ناس كتير ما عندهمش فرصة زي دي، ناس كتير نفسهم في فرصة زي دي يقعدوا مع إلههم، لكن يا بختنا نقدر نقعد مع إلهنا في أي وقت، مش محددين بوقت معين ولا في مكان معين. خلونا نصلي في قلوبنا أنه الرب يدينا كلام من عنده النهاردة. تعالى لو أنت في العربية أو لو أنت في البيت أو في أي مكان، سمعتك في ودانك أو اللي حواليك سمعين، تعالى سبح الرب معايا بالكلمات اللي جاية دي. آتي إليك في هيكل قدسك وأكثو خشعا أمام عرش مجدك، اسمع صلاتي واستجب دعائي، إني لرافع عيناي إلى السماء.

تعالى في العدد اللي جاي قول له إلهي صخرتي حصني وقوتي. مدينة الملجأ كان بيجري على مدينة الملجأ، كل واحد عمل مشكلة كبيرة وهيتقتل يجري على الملجأ، وإلهي هو الصخر الكامل صنيعه، هو الحصن هو القوة. يا فرحتي بيك فزت بحبك وعندك وقرب قلبك أحبك يا يسوع.

0: عايزة أشارك معاكم حاجة صغيرة. كان لسه أكرم في الترنيمة بيقول يمكن خطوينا تتوه يغزينا ماضينا وضعف الروح. الوقت اللي فات يمكن كنت بشوف كلمات الترنيمة دي، الوقت اللي فات ما كنتش قادرة قوي يبقى لي علاقة منتظمة بالرب. كان وقت صعب، بس رغم أنه كان وقت صعب ما كانش ليا وقت بجري عليه طول الوقت، لكن أوقات معاه أوقات مش معاه، أوقات قادرة أتكلم أوقات مش قادرة أتكلم. واكتشفت أنه حتى الوقت الصعب أوقات بيخلينا نهرب أو نتوه، رغم أنه كان المفروض يخلينا نلزق في الرب ونحكي معاه، بس أوقات خلال الوقت الصعب ده بنتوه، بحيث أن إحنا مش قادرين نقرب، مش قادرين نحكي، تعبانين. فكنت طول الوقت حاسة أن أنا تايهة ومش قادرة أتكلم ولا قادرة أقرب ولا أرجع لعلاقتي بالرب. وكل مرة بفكر أنه فيها عايزة أرجع تاني بقى للعلاقة بالرب، وأن أكون طول الوقت بكلم معاه وبحكي معاه زي الأول، أحس أنه تقل على قلبي، وأنه طب إزاي هرجع وهبدأ منين وهقول له إيه على الوقت اللي فات اللي ضاع وهحكي أبدأ منين. لحد ما كنت حاسة في وقت أنه أنا زي الشخص، عارفين الشخص اللي مسافر بيبقى عايز يجيب شهادة تحركات، فكنت حاسة أن أنا محتاجة أروح لرب شهادة تحركات، أقول له بص الوقت اللي فات بصراحة أنا كنت بعمل كذا وما قربتش منك عشان كنت في كذا وكانت ظروفي كذا، ولازم أديله مقدمات كتير قوي عن أنا ليه كنت مش قريبة. بس اكتشفت أنه هو مش محتاج شهادة تحركات، ولمعت بقى قدامي الآية بتاعت تيهاني راقبت، فجي قدامي أنه وأنا تايهة وأنا ملخبطة، هو أصلا مراقب التوهان واللخبطة وشايف كل حاجة، مش محتاج أن أنا أقدم له تقرير عن إيه اللي حصل الوقت اللي فات وإيه اللي أنا عملته وإيه اللي عديت بيه. وبعد كده طب إيه الخطوة؟ طب هعمل إيه؟ طب هبدأ معاه من تاني إزاي؟ وهنا النهاردة لما صحيت وقلت له بيبدأوا معاك إزاي وبيرجعوا تاني إزاي، لمع قدامي مشهد كده شفته كتير الأيام اللي فاتت، ممكن تكونوا شفتوه. كان لما يجي طفل صغير يعصب مامته جامد ويضايقها، وماما تبقى بعديها متعصبة ومتنرفزة وعايزة تمسك أي حاجة تضربه، وبعد كده يبعد شوية ويجي بعديها بما فيش ثواني يترمي في حضنها، فتلاقي الأم اللي كانت متعصبة ومتنرفزة وعايزة تعمل أي حاجة، أول ما يجي الطفل ويروح مرمي في حضنها، عارفين إيه اللي بيحصل؟
1: كل حاجة بتترمي،
0: كل حاجة بتروح، تلاقيها بتبتسم وبتاخده في حضنها وتطبطب عليه. وده اللي حسيت ان الرب عايزني اعمله، هو مش عايز شهادة تحركات، مش عايزني اقعد احكي على اللي فات، لكن عايزني اجي اترمي في حضنه واقول له انا رجعت انا موجودة، وهو كل اللي يعمله انه هياخدني في حضنه ويبتسم ويبدأ معايا من جديد.
1: امين.

0: عايزة أقرأ معاكم كلمات مزمور. أنا عارفة أن كلنا حافظينه ومش محتاجين نقرأ أصلا. مزمور 23، مزمور لداود. الرب راعي فلا يعوزني شيء، في مراع خضر يربطني، إلى مياه الراحة يوردني، يرد نفسي، يهديني إلى سبل البر من أجل اسمه. أيضا إذا سرت في وادي ظل الموت لا أخاف شرا، لأنك أنت معي، عصاك وعكازك هما يعزيانني. ترتب قدامي مائدة تجاه مضايقية، مسحت بالدهن رأسي، كأسي ريا. إنما خير ورحمة يدعانني كل أيام حياتي، وأسكن في بيت الرب إلى مدى الأيام. أكتر حاجتين بيفرقوا معايا في المزمور ده، غير إنه بيرد نفسي ويهديني إلى سبل البر، هو بيعرف يعمل ده كويس. عصاك وعكازك، زي ما أوقات بيبقى فيه عصاية وإحنا ماشيين بتتعب بتوجع، مواقف مش حلوة، تأديب، بيبقى فيه عكاز تاني بيسند وبيعزي وبيرفع وبيشدد. عايز أقول إنه لو كنت في الوقت اللي فات عديت زي بوقت صعب، كانش أسهل حاجة، وحسيت إنه طول الوقت فيه عصاية أو فيه ضغط، حسيت إنك تايه، حسيت إنه مش عارف تبدأ إزاي، تعالى زي ما أنت، لأنه هو اللي بيرد نفسي وهو اللي بيهديني، هو المسؤول يرجعني لحضنه. وافتكر دايما إنه زي ما في عصاية في عكاز بيعزيني.
1: الترنيمة اللي جاية فيها جزء جميل، أنت راعي صالح وصادق، في جناحيك بنلاقي ساتر. مستحيل يجي يوم نضيع، زي ما كانت كوكي بتقول، العصاية والعكاز، حتى لو كان في وقت صعب لكن بالعكاز كده يشدني من رقبتي يردني. مستحيل يجي يوم نضيع، وانت إلهنا شديد وقادر، وحدك انت كفاية لينا، انت بس تملى عينينا، صخر كامل، سور نار ومينا، انت يا رب يسوع.

اهلا منورين، احنا في برنامج ابانا الذي، وانا اموله. زي ما ربنا هو ابونا السماوي، كمان عاوزنا نكون زيه اباء وامهات، ونحس ونفهم وندرك يعني ايه تكون مسؤول عن طفل او مراهق، وازاي تقبل تمرده ورفضه ليك في المرحله الحرجه دي. كل اب وام جرب وعارف يعني ايه طفل صغير بين ايديه يكون ضعيف، مش عارف ياكل ولا ينام ولا يلبس نفسه. كل اب وام اكيد مروا بفتره عند ورفض ومحاولات فاشله من الابناء في الاستقلال، واخيرا رجوع الابناء للاحضان. ده بالظبط اللي اغلبنا بيعمله مع ربنا، فجاه وبدون سبب بنسيب ايده ونقول له كفايه كده، انا مش محتاج لك تاني، انا شاطر، انا ذكي، عندي لغات، عندي مهارات وعلاقات، انا اقدر اقف على رجلي واسند نفسي بنفسي. لو انت اب او ام هتعرف انك عملت كده مع اهلك ومع ابوك السماوي كمان. من جمال ابونا السماوي انه بيخليني اختبر ده معاه ومع اولادي عشان اقدر افهم الصوره من ناحيتين. لكن في الاخر اعد لي الخروف المثمن، يلا ندخل ونحتفل لان ابني هذا كان ميتا فعاش. فاكرين طبعا الابن الصغير لما راح لابوه قال له انا خلاص كده، انا قضيت معاك سنين وكفايه كده، اديني فلوسي عشان انا عايزه اروح براحتي واستقل بقى وتبقى لي حياتي. كل حد فينا بيجيله فتره في حياته بيبقى في الطريق ده، كفايه بقى، كفايه يا رب، خلاص بقى، انا كنت ضعيف، كنت مش فاهم، كنت غلبان، كنت بريء، انا دلوقتي محتاج اقف على رجلي، محتاج يبقى لي مستقبل، ومحتاج اكبر في شغلي واكبر في علاقاتي واكبر في العالم ده وابقى قوي، وكمان محتاج يبقى لي اسره وابقى انا اقود الاسره دي ويبقى معايا زوجه تسمع كلامي هي والاولاد. كلنا بنمر بالفترات دي. لكن طبعا انتوا عارفين اللي حصل له لما راح وما لقاش اكل، حتى اكل الخنازير، وتمرمط ازاي وتبهدل ازاي. انا نفسي كده كل حد فينا يفكر او يحس بمشاعر الاب. الاب حس بايه لما ابنه قال له سلام ورزع الباب ومشي؟ وبرضه الاب حس بايه لما ابنه رجع تاني وقال له اقبلني اكون واحد من العبيد، اقبلني اكون في بيتك واعيش على الفتات. ايها الاب المحب اللي بيفهمني وبيقبلني، ما اجملك وما احلاك وما اروعك. انا في انانيتي بعدت عنك واخترت طريق بعيد عنك، لكن انا عارفه انك سامعني وبتسامحني وقابلني في بيتك. اشكرك يا رب، امين.

0: ايه لا ما مش عارف، لا ما خنوق، مش عارف، زهقان بس شويه، مش هينفع.
1: لا لا
2: زهقان من نفسي.

راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال search bar هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه. وكمان من خلال topics تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على view all اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على follow علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها notification، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة share. كمان تقدر دلوقتي تعمل list بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على playlist. من فوق هتلاقي أكتر من 10 folders فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس like من جوة الثلاث نقط، وبكده تعمل لنفسك list من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.

0: دلوقتي معدنا مع قراءات من تطبيق كتاب المقدس.
1: كلام أجور بن متقية مسا. وحي هذا الرجل إلى إيثئيل، إلى إيثئيل وأكالة: إني أبلد من كل إنسان، وليس لي فهم إنسان، ولم أتعلم الحكمة، ولم أعرف معرفة القدوس. من صعد إلى السماوات ونزل؟ من جمع الريح في حفنتيه؟ من صر المياه في ثوب؟ من ثبت جميع أطراف الأرض؟ ما اسمه؟ وما اسم ابنه إن عرفت؟ كل كلمة من الله نقية، ترس هو للمحتمين به. لا تزد على كلماته لئلا يوبخك فتكذب. اثنتين سألت منك فلا تمنعهما عني قبل أن أموت. أبعد عني الباطل والكذب، لا تعطني فقرا ولا غنا، أطعمني خبز فريضتي، لئلا أشبع وأكفر وأقول من هو الرب، أو لئلا أفتقر وأسرق وأتخذ اسم إلهي باطلا. لا تشكو عبدا إلى سيده لئلا يلعنك فتأثم. جيل يلعن أباه ولا يبارك أمه، جيل طاهر في عيني نفسه وهو لم يغتسل من قذره، جيل ما أرفع عينيه وحواجبه مرتفعة، جيل أسنانه سيوف وأضراسه سكاكين، لأكل المساكين عن الأرض والفقراء من بين الناس. للعلوقة بنتان، هاتي هاتي، ثلاثة لا تشبع، أربعة لا تقول كفى، الهاوية والرحم العقيم، وأرض لا تشبع ماء، والنار لا تقول كفى. العين المستهزئة بأبيها والمحتقرة إطاعة أمها، تقورها غربان الوادي وتأكلها فراخ النسر. ثلاثة عجيبة فوقي وأربعة لا أعرفها: طريق نسر في السماوات، وطريق حية على صخر، وطريق سفينة في قلب البحر، وطريق رجل بفتاة. كذلك طريق المرأة الزانية، أكلت ومسحت فمها وقالت: ما عملت إثما. تحت ثلاثة تضطرب الأرض، وأربعة لا تستطيع احتمالها: تحت عبد إذا ملك، وأحمق إذا شبع خبزا، تحت شنيعة إذا تزوجت، وأمة إذا ورثت سيدتها. أربعة هي الأصغر في الأرض، ولكنها حكيمة جدا: النمل طائفة غير قوية، ولكنه يعد طعامه في الصيف، الوبار طائفة ضعيفة، ولكنها تضع بيوتها في الصخر، الجراد ليس له ملك، ولكنه يخرج كله فرقا فرقا، العنكبوت تمسك بيديها وهي في قصور الملوك. ثلاثة هي حسنة التخطي، وأربعة مشيها مستحسن: الأسد جبار الوحوش ولا يرجع من قدام أحد، ضامر الشاكلة، والتيس، والملك الذي لا يقاوم. إن حمقت بالترفع وإن تآمرت فضع يدك على فمك، لأن عصر اللبن يخرج جبنا، وعصر الأنف يخرج دما، وعصر الغضب يخرج خصاماً.

أعزائي المستمعين، أهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامجنا حكمة سماوية. إحنا في رحلة مع سفر الأمثال اللي كتبه سليمان الحكيم الروح القدس عشان نتعلم ويفضل جديد عبر الأجيال، لأن كلمة الله جديدة وبتعلمنا وبتقودنا في حياتنا لما نطلبها، لما نخضع عليها، لما نحترمها، لما نقراها ونحفظها. احنا لسه فصاح واحد في آية 20-21 يقول كده: الحكمة تنادي في الخارج، في الشوارع تعطي صوتها، تدعو في رؤوس الأسواق، في مداخل الأبواب، في المدينة تبدي كلامها. كلنا مرات بيبقى عندنا احتياج للحكمة، وبنبقى عندنا طلب للحكمة، وكلنا خسرنا حاجات كتيرة في أوقات ما كانش عندنا حكمة، وقول ياه لو كنت حكيم زي فلان، لو كنت حكيمة زي فلانة، لو كان عندي بس التمييز ده، لو كنت اتصرفت كده. أنا هفضل طول عمري ما عنديش حكمة، أنا هفضل طول عمري شخص متهور. ويمكن أنت سمعت كده من بابا، ماما، صاحبك، من جوزك، من مراتك، أن أنت شخص مش حكيم، وبقى عندك الصورة دي عن نفسك، أن أنا هفضل طول عمري ما عنديش حكمة، وبعدين بصراحة الحكمة صعبة وأنا مش عارف أجيب الحكمة منين. في ناس اتولدوا كده وربنا رزقهم بالحكمة، أنا ربنا ما رزقنيش بالحكمة، ومهما عملت مش هكون شخص حكيم. أنا عايز أقول لك الآيات بتاعت النهاردة عنوانها كده: متاحة لو عايز. لو عايز تبقى حكيم، الحكمة متاحة. فبيقول كده 5 حاجات عن الحكمة، وهنا في أصح واحد آية 20-21 بيصور الحكمة مش كفكرة أو فلسفة، بيصورها كشخص، بيصورها كامرأة حكيمة عظيمة لها مهابة كده، عمالة تدور في كل حتة عشان تهب الناس الحكمة. فبيقول كده 1، انها تنادي في الخارج. الخارج معناها الساحات، في كل مكان. تعطي صوتها في الشارع، يعني تعمل ايه؟ بتنادي، اللي عايز حكمة يجي، الحكمة

في الأبواب يعني مكان اجتماع الناس، المكان اللي بيعملوا فيه يحلوا المشاكل، ياخدوا قرارات كبيرة. في المدينة يعني في أي حتة تطلب الحكمة هتاخدها. خامس حاجة الحكمة بتقولها تمد يدها، يعني النهاردة ربنا بالروح القدس مادت إيده بعطية اسمها الحكمة، ويقول لك لو أنت عايز هي متاحة، اطلب، اتعلم، اقرأ، صلي، اقبل المسيح مخلص شخص في حياتك، ارتبط بيه، خليك في شركة وعلاقة كل يوم معاه، لأن هو الحكمة السماوية، فتمتلي بالحكمة. اوعى تصدق انك تفضل طول عمرك مش حكيم. لو عايز الحكمة متاحة. هقابلك الحلقة الجاية.

0: راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال search bar هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه. وكمان من خلال topics تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على view all اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على follow علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها notification، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة share. كمان تقدر دلوقتي تعمل list بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على playlist. من فوق هتلاقي أكتر من 10 folders فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس like من جوه الثلاث نقط، وبكده تعمل لنفسك list من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.
1: يا رب عايز أشكرك لأنك أنت إله الرحيم، رؤوف، طويل الروح وكثير الرحمة. نبصل يا رب أنه رحمتك يا رب يختبرها الكل، كل اللي بعيد عنك يعرفك، كل اللي مش قادر يختبر محبتك يا رب يكون بيختبرها. أشكرك لأنك أنت بتدور على كل حد فينا، في بيوتنا بتوصل لنا بكلمتك علشان يا رب أن نقرب منك أكتر وأكتر. أنت اللي بتدور علينا دايما، مش إحنا اللي بندور عليك. سامحنا على بعدنا وعلى عمرنا اللي بنضيعه كتير بعيد عنك. الأيام اللي جاية عايزينك تبقى أنت الملك والسيد على حياتنا، عايزينك تبقى أنت القائد وأنت المرشد لحياتنا. حياتنا تبقى ملك ليك، وتبقى أنت هدفها وغرضها الوحيد، لأنك فعلا الإله الأمين المحب. شكرا يا رب، آمين.

0: انتوا على موعد مع برنامج آية وفكرة، اعداد وتقديم القس ناشد غالي.
1: اهلا بيك عزيزي المستمع في آية جديدة وفكرة جديدة، وانا بكلمك النهاردة من سفر عموس صح 9 وآية 9. اظن الشاهد ده ما يتنسيش، عموس 9:9 الرب بيقول لشعبه: لأنه ها أنا ذا أمر فأغربل بيت إسرائيل بين جميع الأمم كما يغربل في الغربال، وحبة لا تقع إلى الأرض. الآية دي معناها عميق ورهيب. ربنا بيقول لهم أنا هأمر تتحطوا في الغربال. يمكن حضرتك ما شفتش الغربال قبل كده، بس الغربال ده اللي بتحط فيه الغلة، حطوا فيه الحنطة أو الدرة عشان تتغربل وتتنقى. فربنا بيقول لهم أنا حطكم في الغربال وغربلكم بين الأمم، بس هقول لكم على وعد أنه حبة لا تقع إلى الأرض. يمكن واحد من اللي بيسمعون النهاردة يقول أنا في الغربال، أنا في الحتة دي، بس ربنا عايز يطمنك ويقول لك أنك صحيح في الغربال، بس أنا هضمن ثباتك. وده الكلام اللي الرب قاله لسمعان بطرس وهو بيكلمه: سمعان سمعان، هوذا الشيطان قد طلبكم لكي يغربلكم كالحنطة، الحنطة اللي هي القمح، لكن طلبت لأجلك لكي لا يفنى إيمانك، وأنت متى رجعت ثبت أخواتك. حقيقة الآية دي رهيبة وعجيبة. ربنا بيقول له يا سمعان أنت داخل جوه الغربال، بس وانت في الغربال خليك فاكر أنا طلبت لأجلك لكي لا يفنى إيمانك، ولما ترجع من الغربال يا سمعان ثبت إخواتك اللي هيكتازوا في نفس الحتة. غربال ده مرات كتير يمكن هو التجارب أو الأمور اللي بتعد فيها. يمكن ربنا سمح لك تكتاز في أمر معين، بس مش هيسيبك تقع ولا تضيع، بس هو مدخلك الحتة دي عشان ينقيك أكتر وأكتر وتطلع تلمع. وتقول مع أيوب كده: إذا جربني أخرج كالذهب. ربنا عايز يلمعك، وربنا عايز الوقت اللي جاي يعمل في حياتك أمور عظيمة. تقدر تسلم ليه النهاردة وتقول له: يا رب أنا فعلا بعد في الغربال. الغربال ده لما يتهز كده بيعملوا ثلاث حركات فيه، يتهز يمين وشمال، الحب يتخبط في بعضه، وانت بتتخبط يمين وشمال خليك فاكر أن أنا طلبت لأجلك. تدوا يلفوا دائري والحب يجري ورا بعضه ويلف كده، وانت محتار وعندك ألف سؤال وسؤال: أنا طلبت لأجلك لكي لا يفنى إيمانك. روح مطلعين الغلة لفوق، أقول خلاص كله هيقع، وضعت خلاص وانت حس أنك هتضيع وخلاص دي النهاية، تفاجأ أن أنا ضامن ثباتك وحبة لا تقع إلى الأرض. ربنا سمح بالغربال ليك، بس ده مش عشان أنه ما بيحبكش، لا ده بيحبك جدا، والغربال ده عشان تطلع من وراه باختبار. قول مع عموس 9:9: حبة لا تقع إلى الأرض. قول لربنا: أنا هخرج من الامتحان ده ورأسي مرفوعة، وهخرج من الامتحان ده يا رب ومعايا اختبار أشجع بيه إخواتي الوقت اللي جاي، هخرج من الامتحان ده وعندي نقلة إيمان جديدة في المعرفة ليك وللعلاقة معاك. أصلي ليك وانت في الغربال، ربنا يحميك ويسندك وتطلع من التجربة دي ومن الامتحان ده رأسك مرفوعة وناجح، واخد امتياز ونقلة إيمان باستخدام جديد وبركة جديدة ليك ولبيتك، والرب معاك لآية جديدة وفكرة جديدة.
0: كنتم مع برنامج آية وفكرة، إعداد وتقديم القس ناشد غالي.

راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال search bar هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه. وكمان من خلال topics تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على view all اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على follow علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها notification، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة share. كمان تقدر دلوقتي تعمل list بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على بلاي ليست. من فوق هتلاقي أكتر من 10 فولدرز فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس لايك من جوه الثلاث نقط، وبكده تعمل لنفسك ليست من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.

واحد من ضمن الأسئلة المهمة اللي بيفكر فيها كل إنسان عاقل عايز يستثمر وقته هو هعمل إيه إمتى؟ ده الصراع اللي بيجي قدامنا لما نيجي نحط جدول الأسبوع أو جدول الشهر أو يمكن جدول السنة. التودو ليست بتاعتنا شكلها إيه؟ واحد من الحاجات اللي بتحيرنا هو إيه اللي هيتعمل وإمتى وإزاي؟ ده واحد من ضمن الأسئلة اللي وقف قدامها سليمان في سفر الجامعة.

السؤال اللي بيجي هو أنا ممكن أعمل أي حاجة في أي وقت؟ طب لو أنا عملت الحاجة الصح المفروض تتعمل بس في توقيت غلط، زي ما بقوله كده جيت متأخر، كان المفروض تيجي بدري أو تعمل الحاجة دي قبل كده، إيه اللي هيحصل؟ بنكتشف من خبرات الحياة إن في حاجتين بيمشوا مع بعض، الفعل المظبوط في الوقت المظبوط. اللي بيقول عنها سليمان كده في جامعة 8 إنه القلب الحكيم يعرف الوقت والحكم، الزمن والإجراء، هو عارف إيه اللي يتعمل إمتى. بيقول كده لأن لكل أمر وقتا وحكما، كل حاجة ليها وقت وطريقة. سليمان بيناقش الفكرة دي بأن كل حاجة ليها وقتها وطريقتها، والحكيم هو اللي بيعرف يعمل الإجراء الصح في الوقت الصح. الحكمة هي معرفة الوقت والإجراء، إمتى أعمل إيه. الحكيم بيعرف الوقت، يعني عارف الظروف المناسبة لكل حاجة، عارف إمتى هيزرع، عارف إمتى هيحصد، عارف إمتى هيذاكر، عارف إمتى هيشتغل، عارف إمتى هيتصرف التصرف ده. معرفتنا بالإجراء الصحيح حاجة مهمة، لكن كمان معرفتنا بتوقيت الإجراء الصحيح حاجة أهم. الإنسان الحكيم هو اللي عارف إمتى يتكلم وإمتى يتصرف. الإنسان الحكيم هو المدرك إن في زمن وفي إجراءات وفي توقيتات. الآية بتاعت جامعة 8 موجودة في ترجمة إنجليزي جميلة قوي، بتقول إن الحكيم يعرف the proper time and procedure، هو عارف الوقت والإجراء. في حياتنا لازم نبص على كل حاجة إن ليها وقت وليها إجراء، في إجراءات بتتم في توقيتات معينة. إدراكنا للاتنين وعملنا الاتنين مع بعض مظبوطين دي حاجة مهمة قوي. عشان كده أنا بشجعك إنك تطلب حكمة من الله، قول يا رب علمني أعمل إيه إمتى. سليمان بيقول كده في جامعة 8-7، لأنه لا يعلم ما سيكون لأنه من يخبره كيف يكون. الإنسان مش عارف بكرة في إيه، محدش بيقوله بكرة في إيه. عشان كده طول ما أنت النهاردة شوف الإجراء المفروض تعمله النهاردة، توقيته إيه واعمله، لأن أوقاتنا وإجراءاتنا حاجتين بيمشوا مع بعض، الوقت لوحده مش كفاية والإجراء لوحده مش كفاية. أنا بصلي إن أنا وإنت لما نقعد قدام تودو ليست بتاعتنا، قائمة المهام بتاعتنا، ناخد حكمة من الله نتعلم فيها، نعرف إمتى نعمل إيه، نعرف في كل وقت إيه هو الإجراء الصحيح دلوقتي، ولكل إجراء صحيح نعرف وقته إمتى، عشان تكون حياتنا مثمرة باستمرار لمجد الله مدة أيام حياتنا.

راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال search bar هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه. وكمان من خلال topics تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على view all اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على follow علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها notification، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة share. كمان تقدر دلوقتي تعمل list بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على بلاي ليست. من فوق هتلاقي أكتر من 10 فولدرز فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس لايك من جوه الثلاث نقط، وبكده تعمل لنفسك ليست من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.

نسبح إلهنا. مزمور 126 يقول كده، مرنم المزمور ده: عندما رد الرب سبية. حد ماسك كتاب في إيده أو إنجيل في إيده أو موبايل في إيده؟ افتحها وبص معايا وإقرأ معايا الكلمات دي. مزمور 126، عشان باسم الرب يسوع النهاردة في تغيير حقيقي بيحصل، باسم الرب يسوع في معاملات بتحصل، باسم الرب يسوع في مقابلات بتحصل، باسم الرب يسوع في النهاردة أفواه هتتملي ضحك، باسم الرب يسوع المسيح النهاردة يعظم الرب العمل معانا، باسم الرب يسوع النهاردة الناس اللي ذاهبين اللي راحوا وهم بيعيطوا وبيبكوا يرجعوا حاملين حزمه. مزمور 126، عندما رد الرب سبية. تعالوا نقول مع بعض: عندما رد الرب سبية صهيون صرنا مثل الحالمين، ما كناش مصدقين. حينئذ امتلأت أفواهنا ضحكا وألسنتنا ترنما. حينئذ قالوا بين الأمم، قولوها تاني بعد إذنكم: حينئذ قالوا بين الأمم عظم الرب العمل معنا وصرنا فرحين. أردد يا رب سبينا مثل السواقي في الجنوب، الذين يزرعون بالدموع يحصدون بالإبتاج، الذاهب ذهابا بالبكاء حاملا مجيئا. هللويا.